اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: معنا الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: أنوار، وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك نهارك زين.
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين.
3: قبس من الإيمان
4: قبس من الإيمان.
5: أوفي أكسجين أف أم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله فل وياسمين، يومكم إن شاء الله كله خيرات كله بركة. ألف تحية لكم المستمعين الطيبين الأفاضل أينما كانوا وفي كل شبر من أشبار ولاية بنزرت، ولايتنا الباهية العزيزة اللي نحبوها، وخارج ولاية بنزرت وخارج أيضا حدود تونس الخضراء، تونس الوطن، تونس الحبيبة إلى كل القلوب. صباح حيو على زملائنا الكرام، زميلنا عزيز عنا ديال شعامبي والفيصل دوبي، صديقنا سي محفوظ الجراحي، وكل أسرة أكسجين أف أم. يقول لكم إن شاء الله ديما متمتعين بالصحة والعافية، وإن شاء الله ديما ربي يفرح قلوب الجميع. وبطبيعة الحال أهم حاجة هي الصحة والعافية في هذا اليوم الثلاثاء 23 جوان 2026، 8 محرم 1448 هجري، التوقيت الساعة 6:33. كما عودناكم دعاء الصباح، يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله تعالى وحده لا شريك له. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. هنيئا لمن يبدأ يومه بهذا الدعاء: يا مالك الملك، وكلناك أمورنا واستودعناك همومنا، فبشرنا بما يفتح مداخل السعادة إلى قلوبنا. يا عظيم، كما أيقظت عيوننا من المنام أيقظ قلوبنا من الغفلات، وكما أنرت الكون بنور الصباح أنر حياتنا بنور الهداية. يا رب اكتب لنا محو الذنوب وستر العيوب ولين القلوب وتفريج الهموم وتيسير الأمور يا رب العالمين. أوفي أكسجين أف أم، صبحكم الله بالخير والسعادة، أمين يا رب العالمين. سيسلوا إحنا في طريقنا، ما نجريوش في التأني السلام وفي العجلات الندامة. دعاء السفر: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ألف تحية، تحية كبيرة برشا بطبيعة الحال نوران الخشيني، بنية صغيرة مستمعة وفية الأكسجين أف أم من بنزرت، حيوة هي أخوها وبوها ومتها الغالية أيضا. البوها ذي كيما يعطي حق ربي، كيما يخدم على روحه أيضا، كيما عنده مبدأ في مخه في حياته أنه يرفه على عائلته وينهزهم إلى أماكن ترفيه نظيفة باهية، وذاك الصورة اللي يحبها ربي سبحانه وتعالى في القرآن على الأسرة. وقت العمل العمل، وقت جدية جدية، وقت ترفيه، كما أنت كرجل تحب تتفرهد أيضا الزوجة والأبناء من حقهم مش يتفرهدوا، ولكن ديما أن نحرس ولادنا في البحر ولا في مكان، ديما نحرسوهم نتابعوهم من البعيد تفاديا لكل الأخطار، خاصة أثناء السباحة. كيف ساعات تشوف ناس يعني شباب يقوم مثلا راجل كبير من يمشي يمشي البقعة معينة ولا يقطع كياس ولا يخرج حتى مع السنة بشي يركب في سيارة ولا في حاجة يعاونوه، عندهم أجر كبير برشا ربي ولادنا وبناتنا على قيم إنسانية نبيلة. بالنسبة أيضا ديما أفراحنا إن شاء الله متواصلة مع اللي نجحوا في البكالوريا، اللي نجحوا فما صبر كبير عانوه عام كامل وعوام كبيرة تحملوا تعبوا كيما إنسان تقاكي معنا ولد زميلة من الزميلات وزملاء أيضا. نهارة الباك سبورت تضرب تصور يارب وبين طبيب وطبيب، وتصور فترة مراجعة متاع بكالوريا ويضحي وينجح بمعدل ممتاز جدا، هذا الفضل يرجع لربي ويرجع البو والأم أيضا كانوا صابرين، ويرجع أيضا لك التلميذ ذاك اللي ديما عنده الأمل وعنده العزيم وعنده الثقة في ربي عز وجل. على ذاك نقول نصبر وكل واحد نقول له أصبر فبعد الليل هناك نهار، أصبر فبعد المرض هناك شفاء، أصبر فبعد الأحزان هناك أفراح، أصبر فهناك دوما رب في السماء يسعدك ويحميك ويرعاك، فقل دائما الحمد لله. مستمعين الغالين، الصبر كالدواء، مر المذاق، الصبر صعيب، الصبر يتطلب قوة إيمان، قوة إرادة، الصبر يتطلب أن علاقتنا بربي تكون قوية برشا باش نتحملوا أكل الحاجة الخايبة اللي ما تعجبناش. الصبر كالدواء مر مذاقه سيء ومتعب للنفس، ولكن نتائجه جميلة. يكفي أن الله جعل يعني للصبر بشر به الناس اللي تصبر وتتحمل، بشرهم ببشرة عظيمة وهي دخول الجنة، وأن الله جعله بشرة لمن صبر واحتسب وبشر الصابر وبشر الصابرين. ربي قال لنا إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وقت تقع كل حاجة الخائبة اللي ما تعجبناش وقتها يظهر إيمانك قوي وإلا ضعيف، علاقتك بربي باهية وإلا خائبة. ربي قال لنا وبشر الصابرين، بعتلي قال الذين إذا أصابتهم مصيبة، حتى عندما نجحت اعتبر نوعا ما مصيبة، قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. ولدي ما نجحش في القراية ينجح في حاجة أخرى، ما نجحش في السنة ينجح العام الجاي، ودي مع علاقتنا بربي علاقة متينة. إن شاء الله ربي يجعلنا من الصابرين والمجبورين وعلى ربهم متوكلين. أمين يا رب العالمين. أوفي أكسجين فام، ديما نصبر ونتحمل ونقول يا عظيم يا منان، أحفظ هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة من قلوب الحاقدين والحاسدين. أمين يا رب العالمين. نهاركم زين ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أكسجين.
0: قبس من الإيمان،
3: قبس من الإيمان.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي
1: ريح ريح،
0: ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

الكوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكش بين خيوط قرديليس تلقى الدرابوات، خذ البوم من العطار اسمه 24 درابو

0: قاعد نتبع فيك العيد جاي وانتي در تونس الكل وما لقيتش حاجه تعجبك في الموبيليا.
1: انا نحبها موبيليا مزيانه وكلها فيانا،
0: وانا نحبها بلاندي ولوحه صحيح،
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
0: نحبها غاليه في عينيك وخفيفه على جيبي. اما وين باش نلقاو هاد الليل الكل؟
1: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بن زرت فروه انفولان 28 820 280. هيك البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. مي لافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. انفولاين 98 136 214، 55 033 038.
6: رأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسك ليه مع الفرجة.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم من نيس الكل. 7:03 دقائق على أكسجين أف أم، معكم حتى للحداش. برشا أخبار، برشا أكتواليتي، برشا موسيقى وبرشا بنا تلقاوها في الماتينال. دونك حاضر معنا عزيز كوتي رياليزاسيون مرام من قسم الأخبار، تسمعها في المواد الإخباري للسبعة ونص. رفقني سي محفوظ الجراحي، أهلا وسهلا.
4: أهلا بك، صباح الخير نادية، نهارك سعيد. صباح الخير زملاء عزيز ومرام، صباحكم بالخير. دقلة وحليب وعسل إليكم جميعا، إلى مستمعين ومستمعاتنا العزيزات، يوم موفق إن شاء الله. تحية تونس.
3: تحية تونس، تحية للتوانسة وين ما كانوا يسمعوا فينا داخل وإلى خارج حدود الوطن. معدلين موجتهم علي موجتنا، يسمعوا فينا على 90، يسمعوا فينا على 104.5، يسمعوا فينا على www.radiooxygène.tn. أكيد معدلين الموجة على موجتنا، نقولوا لهم مرحبا بكم، إن شاء الله صباحكم دقلة وحليب، ربي يمتعكم بالصحة. اليوم اليوم الثاني بالنسبة لمناظرة السيزام، اليوم يعديوا فرنسية وإيقاظ علمي من 8 للـ10:30. إن شاء الله بالتوفيق إلى جميع التلاميذ. النجاح هو معناتها الخلاصة،
4: أكيد هو الحصاد، هو حصاد وثمرة التعب. تعب التلميذات وليداتنا وبنياتنا، تعب الأولياء خاصة في الابتدائي، معناها الأمهات سيرتو، تحية لهن جميعا.
3: نعم.
4: وللأباء اللي واقفين زاد مع وليداتهم، كذلك تحية لرجال التربية والتعليم اللي سهروا هالسنوات كلها باش وصلوهم للسيزيام، وربي يوفقهم. هكذا تبنى الحضارات، هكا تتبنى حضارات الدول، هكا تتبنى الحضارات، هكا تبنت من ما قبل قرطاج في تونس، هكا تبنت جيل يعطي المشعل إلى جيل. شنو يعطي المشعل؟ يعطي العلوم، يعطي المعارف، يعطيه. وهكذا
3: بالتوفيق للجميع. تحية كبيرة لكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا. طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، تاكسيات، لواجات، نقل الريفي، لسقوف الكيران، في كراهبكم، الناس الكل سيسر واحكم. ان شاء الله طريق السلامة وربي يعين كل مستمع وفي خدمة التوى يسمع فينا ويتبع فينا ويتواصل معنا على 31 10 80 90. مرحبا. 53 53 51 53. مرحبا. واللي يشربوا في قهوة بنينة سخونة حليوة تعمل 66 كيف، خليوهم على الجاموسي قهوة شي.

فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك.

0: فيهوش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ريح، نجبد نفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، نجبد نفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: نهارك زين نهارك زين. تسمعوا ثقافة رياضة فن أعلام، هذه إذاعة أكسجين أفام، إذاعة القرب. مرحبا بكم الناس الكل، 31 10 80 90 على ذمتكم. مشاغلكم في 14 معتم ديا من ولاية بنزرت، نسموها ونحاولوا أنه نواصلوا صوتكم بالصوت العالي. وقيت تسمعونا في الميتيو. ميتيو سي محفوظ، طقس اليوم الثلاثاء 23 جوان 2026 قليل السحب، ثم يندرج إلى مغيم جزئيا بالشمال والوسط، على أن تتكاثف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد قبل ما تشمل بعض الجهات الشرقية. تهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، فيما تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية، ويكون البحر هادئ أن إلى قليل الاضطراب، وتشهد درجات الحرارة استقرار نسبي مع ظهور شهيلي محليا، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و40 درجة بمختلف مناطق البلاد. هذه هي أحوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: فعلا الصبيحة في منزل بورقيبة اليوم نحس فيها سخونة، رغم ثم هبات نسيم
1: سخانة.
2: ثم شوية هبات نسيم، لكن ثم سخانة، وهذا هو الصيف. ما أنا بش عندي الصيف كاكا ونقبله الصيف كما هو، الصيف ضيف على كل حال. باهي للنادية صباح الكورد وفرلو ياسمين ودقلة وحليب، تحياتي لك ومن السيدة صوفيا تاغا من ألمانيا، راهي تسمع فينا تويكا. نقول لك للصوفيا صباح الخير، أسمع وراك باش تجي المنزل بورقيبة باش نضيفوك في أكسجين أنا ونادية بالخصوص، وثم حاجات تنقلهم لك بعد كي تجي.
1: مرحبا بكل المستمعين والمستمعات اللي معادلين الموجة على موجتنا خارج حدود الوطن، خاصة نعرفوا اللي عندهم حنين التونس. وإحنا باش نهديو لها ريحة البلاد. ريحة البلاد يشموا فيها عبر موجات إذاعة أكسجين أفام، يتقاسموا معنا الحديث، المواضيع، الموسيقى.
2: ثم أغنية ملحنة محمد الجاموسي، السيدة وردة الجزائرية الله يرحمها ويرحم الجاموسي، أيما كانت في فرنسا أول أغنية لحنها لها يمروح البلاد، سلم عليهم
1: يا مروح البلاد. احنا باش نعديو ريحة البلاد،
2: ريحة البلاد
1: اليوم، ريحة البلاد
2: ورد وياسمين يا بابا.
1: من خارج حدود الوطن يشم ريحة الياسمين عبر موجات إذاعة أكسجين أفام. إن شاء الله نهاركم زين، الناس الكل تابعونا، خليكم في الاستماع، راجعين ومواصلين، طريق سلامة للجميع.

0: ايد وفي الليل سهرية على المتشوات.
1: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بونكير. ميلا تفرج على الافلام والمسلسلات واسهر على متشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين.
2: عندك اورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
3: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة ولا زادة سهرت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظة صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليس دو فخوي. مع ديليس دو فخوي فرحانين ديما.
4: اصناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: سوبا ديستريغو أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني أبد سوبا ديستريغو سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة أو كبيرة من قطاع الغيار الأصلية بوجو سيتروين دي اس و بي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج غام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون اي رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابة سوبا ديستريغو يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبة راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 والا 27 957 623.
8: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.

0: زين غير زين.
1: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
2: أكسجين FM.
0: أكسجين FM بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين FM.
0: المواد الإخبارية على موجات أكسجين FM. مرحبا. جهويا أشرف أمس وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة عمل أداها إلى ولاية بنزرت على انطلاق فعاليات امتحان مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية في الجهة، وذلك بمركز معهد غزالة. ومن جهة أخرى تولى وزير التربية أداء عدد من زيارات العمل تبع خلالها بحضور المندوبة الجهوية للتربية هدى شقير سير إنجاز عدد من المشاريع والبرامج الداعمة للمنصة اللوجستية التربوية والتعليمية في ولاية بنزرت، حسب ما أفدنا به الزميل طارق جبر. وعلى الصعيد الوطني، ألقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يوم أمس كلمة خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المنعقد بعمان، أكد فيها على أن الظرف الإقليمي والدولي يفرض على الأمة العربية مضاعفة الجهود من أجل تعزيز ركائز الأمن والاستقرار وترسيخ قيم التضامن بين الدول والشعوب الشقيقة. ووفق بلاغ إعلامي للوزارة، فقد جدد النفطي موقف تونس الداعي إلى احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها ورفض كل ما من شأنه أن يمس من أمنها، معتبرا أن اعتماد الحوار والتعاون يظل السبيل الوحيد لتسوية الخلافات والنزاعات. كما بيّن وزير الخارجية أنه في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم تظل القضية الفلسطينية القضية المركزية للأمة العربية وتتطلب بصفة عاجلة تسوية عادلة وشاملة، كما تظل شرطا أساسيا لتحقيق الأمن القومي العربي بكل مقوماته والاستقرار في المنطقة. دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ أمس إلى مزيد تعزيز الجاهزية الميدانية وتنظيم حصص الاستمرار وتكثيف عمليات اليقظة والمراقبة لمجابهة الحرائق خلال الفترة القادمة التي تتزامن مع ذروة الموسم الصيفي وارتفاع درجات الحرارة. كشفت المعطيات المقدمة خلال جلسة العمل التي خصصت لمتابعة الوضع العام للحرائق بمختلف جهات الجمهورية إن عدد الحرائق المسجلة منذ غرة مي 2026 إلى غاية 22 جوان جاري بلغ 396 حريق. وأكد المشاركون في الجلسة إن أغلبها ظل محدود المساحة والأضرار بفضل سرعة التدخل ونجاعة التنسيق بين مختلف المتداخلين، وفق ما نشر مساء أمس على صفحة الوزارة على الفيسبوك. وفي أبرز أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن إيران تبلي بلاء حسنا للغاية فيما يتعلق بمضيق هرمز، مؤكدا أن المضيق مفتوح تماما. وأضاف ترامب أن الإيرانيين لم يعد لديهم أي شيء، مضيفا أن الولايات المتحدة قضت على قادة الصفين الأول والثاني في إيران على حد تعبيره. كما تابع ترامب: لا أحد يريد أن يكون رئيسا لهذا البلد. كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تعمل على حل مختلف المشكلات في الشرق الأوسط بما في ذلك القضايا المتعلقة برئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو. ومن جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر أنه تم إتمام توقيع اتفاق الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة خلال المحادثات التي أجريت في سويسرا. نهاية المواد الإخبارية، منتهي لكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين FM المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
4: أكسجين FM الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.
5: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكراً.
2: شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معاكم، احنا معاكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène. من بنزرت من أرض الجلاء مش شمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق

0: تلات وفي الليل سهرية على المتشوات.
1: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على متشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
3: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين، البحر، المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826، وإلا 98 680 804، وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
4: ياخي شنو أحلى من هرب حر في بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بير لانيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزر ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
5: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كامب البنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كان في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا اوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
6: تحب تليفون جديد؟ تحب بسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
7: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
6: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم معنا اليوم في الكود كور وردة. يا اهلا وسهلا، مرحبا بوردة الجزائرية.
1: والله في بالي انا فهمت انا المخرج سي عزيز باش نخدموا وحدنا في بالكش وهبطنا عليك الباش، قلنا ما نعلموهاش ونعملوها لها مفاجأة. كيفاش عرفتي؟
0: بيان سور ما نجمش ندخل لونتين، مانيش عارفة معناتها.
1: لا لا لا
0: امبوسيبل.
1: لا يعطينا جارب بالوذنين وبلا كل شيء. على كل وردة، وردة
0: لو الأيام بتتكلم.
1: لا
0: لا يا بي لولا الملامة.
1: عرفت شكون أعطاك المعلومات.
0: لولا الملامة،
1: لولا الملامة. وردة الجزائرية اخترنا أغنية حلوة برشا، فيها برشا موسيقى. الشعر بتاعها مرسي جميل عزيز.
0: نعم.
1: واللي لحنها المعلم جنرال محمد عبد الوهاب.
0: نعم.
1: وأغنية حلوة ياسر وكبيرة برشا، وفيها برشا موسيقى وبرشا خيال وبرشا لأن هي تقالت الأغنية دي في ظروف زادة وردة وقتها تبعوها برشا على زواجها من الفنان بليك حمدي وقلقوها العوازل كما تقول هي والعوازل. دونك لولا الملامة
0: وردة
1: لا أطير في الفضاء وفرد أجنحة الهوى وإلى آخره. اخترناها للجمال بتاع الأغنية، نهدوها إلى كل أصدقائنا وصديقاتنا أينما كانوا وحيث ما كانوا وكيف ما كانوا.
0: سامي حكيري تقول صباح الأمل وسعادة، صباح الورد والياسمين والفل، كل فريق أكسجين والمستمعين. محمد الهيشمي يقول أحلى صباح الأحلى ناس، الناس اللي بتسعدنا، ميرسي بوكو، يعطيك صحة سي محمد الهيشمي الناصر، تحية
1: لك
0: وشكرا على الكلمات الجميلة. سامي كيف كيف. دونك مدام خديجة زيدة كيف كيف تسلم على كامل الفريق العامل بإذاعة أكسجين أفام وتقول لكم صباحكم دقلة وحليب، قديش محلية المتينة معكم. مرسي بوكو مدام خديجة، إن شاء الله نهارك زين. زيدا كيف كيف مرام من بنزرت تقول قديش محلية صباح مع أكسجين أفام وانا نسمعكم وديما نسمعكم ونحبكم برشا. سلمى من أريانا تسمع فينا وتقول محليكم أكسجين، قديش نحبكم وماذا بيا نسمع إليسا، أنا من عشاق إليسا وانتم لكم الاختيار. تحية كبيرة ليكم المستمعين والمستمعات متاعنا الكل، نودوكم احنا
1: طبعا.
0: ما نشحيوكمش
1: طبعا. لا مدام من أريانا أكيد إليسا
0: سلمى.
1: سلمى أكيد صباح الخير، صباح الجمال والورود في مدينة الورود أريانا. تو تسمعها إليسا
0: أكيد، لكن تو نسمع لولا الملامة
1: وردة
0: الجزائرية.

فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: الليل وفي الليل سهرية على المتشوات.
1: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بونكير. ميلا تفرج على فليم والمسلسلات واسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.

0: ميرسي في السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبرا تيتي.
1: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية وسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. مالا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
2: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا

بتاعهم يحول كل غيون سوليخ الطاقة مش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. ملا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في مطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريقة تيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. ألمبي سولار كامباني تنور لك حياتك.

0: نهارك زين نهارك زين. اهلا وسهلا عسامة، مرحبا بكم الناس الكل. 8:26 دقيقة معكم في نهارك زين حتى لا 11. انعام بوان اكتو، علاش بوان اكتو عزيز؟ خاطر لاكتواليتي توا، الجمال، الاناقة، التجميل، فن التجميل، عرايسنا 2026، هذا هو موضوع الساعة. بوان اكتو
1: السمحة منامور. السمحة منامور
0: اي مقعد سمحة عايش اختي نهارة العرس وبعد العرس افون يا بخي، حاول انك تحافظ عليها سمحة عام كامل. دونك حاضر معانا اليوم لو فامو بوشوشة بن احمد بيان سور، خبير التجميل والحلاق التونسي البارز، مش كان في تونس كها وحتى خارج حدود الوطن، وهذه حاجة تشرفنا انه نلقاو في ميدان القيافة والتجميل. شكون يشرفنا؟ احسن تشريف واحسن وجه البرة خارج حدود الوطن وطن. دونك صاحب أكاديمية الحلاقة والتجميل العصرية في بنزرت، أهلا وسهلا، مرحبا، نورتنا.
2: صباح النور سادة المستمعين الكل، صباح النور نادية، صباح النور
0: محفوظ
2: مدام ألفة سي محفوظ. مرحبا بكم الناس الكل.
0: أنفان جيتنا طليتك خفيف، أما وقت اللي طل علينا بأحدث التقنيات.
2: لا مش الفايدة في الطلة، الفايدة في الإفادة إن شاء الله اللي نتحصل عليها في كل ظهور. اليوم شنو الموضوع نتاعنا؟ إن شاء الله باش نحكيو شوية على الجو العراس والتحذيرات وزادة حتى العباد العادية اللي كيفاش باش تتلهى بشعرها إن شاء الله في الصيف،
0: ولمسة بوشوشة
2: اللمسة
0: النيو لوك واللمسة السحرية متاع بوشوشة بن أحمد. سي محفوظ نعرف لي من بكري كالتلميذ النجيب ترفع في صبعك تحب تقول برشا كلاب، تفضل مرحبا. قول ثلاثة حاجة.
3: أول حاجة أن سي بوشوشة اليوم هو خبير في التجميل ولا؟ لكن هو جميل زادا. هو جميل وجميل زادا. كل ما قال الشاعر لي أبو ماضي، كن جميلا ترى الوجود جميلا. أقول للسادة المستمعين والمستمعات بالخصوص الذهاب إلى السيد بوشوشة حتى تصبحنا جميلات أو جميلات الجميلات لترين الجمال في الطبيعة وفي الحياة.
0: أي نعم. دونك ألفة سبقتنا الناس الكل دايوغ.
3: ألوف أنا بدي أنا نعيط لها ألوف بيناتنا ذيك ما السادة المستمعين الغلب زرفت أما بيناتنا نعيط لها ألوف، نعيط لها أخت كبيرة هي رغم أنها أكبر منها في العمر لكن هي بنجاحة عقلها. وأول ما قلت لها أنا دم ما شفت قلت مشيتي بحذاك قلت لي قلت ماشي
0: وأنت وقتش باش تمشي شيخ فتحي البي لغالب
2: إن شاء الله لقريب
0: بوشوشة بن أحمد ما نجم يذيبك حتى لمس. سي محفوظ
4: اللي عنده لمسة الفيزاج والسوان تاع الفيزاج
2: فما لي سوان فيزاج
4: سوان دي ما سوان دي بي عنده
0: بي. الخبير التجميل بوشوشة بن أحمد دونك 2026
4: نهارك زين
0: نهارك أسعد الأيام، مرحبا رحمنا أهلا وسهلا
4: لاباس
0: مرحبا. تحب تقول برشا حاجات؟
4: اي نحب نقول
0: برشا. احنا قلنا الجمعة اللي تعديت وقت اللي جيتنا بنيولوك قديش محلاه، وقلنا لك ألفة قلت بوشوشة خاطر

0: برشوش. حتى هما معناتها قعدت مده انا ما مشيتش, وقت اللي مشيت بالعكس حسيت فما فارق كبير, وانا استنست باللمسات السحريه نتاع اكاديمي بوشوشة بن احمد والكلهم اللي موجودين, الفريق اللي موجود معاه والتلامذه اللي قاعدين زاده كيف كيف يقراوا, نتحدثوا بعد شويه على الاكاديمي وقديش يقعدوا يقراوا والاختصاصات يقراوها وكيفاش ينجم يكون باش يقرا التلميذ غديكا. مهم جدا كنت حثوا في الوقت هذايا اليوم 23 جوان تحثوا على الاستعدادات للعروسات, استعدادات للصيف, شعرك ووجهك راهو الدنيا بالحق, درجة الحرارة مرتفعة جدا, وراهو كيما انت تغذي مع التكزمك تغذي شعرك وتغذي دياتك وتتلهي بصحتك وبجمالك, وهنا إذاعة أكسجين
1: أفير وانت هذا كل قاعدة تنفيته
0: قاعدة نحاول راهو كتب النية موجودة كتب النية موجودة, وين النية وين العمل
2: حسب ما شفت باراكور أول ما جاتني توا شاد الرجل أخيرا
1: يمكن خاطر انتي جاي اليوم
2: لا لا لا والله تقوى قعدت تعمل بالنصائح
1: بيه تخي بيان. دونك شو عنا في 2026 بدأوا بالأكاديمية دخلت في الأوف قلبك على تليم ذاتك وليداتك خطي إن شاء الله يكملوا يتخرجوا في جوية
2: أي إن شاء الله توقرب الإكزامة فينا الكل هم بيدهم ولاو متحفزين ولاو يخدموا أكثر ويجيبوا بيدي موديل كسوا في الكولوراسيون كسوا في المكياج وفي الليشينيان والكل ويحضروا في رواحهم للفينال اللي إن شاء الله بش يكون بعد نص الشهر منتصف الشهر الجاي جويليا ان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله ربي يجيبهم في الصواب احنا بدنا هنا واقفين معاهم
1: ولاشنا حاضرة
2: بالطبيعة
1: راعيهم شوي
2: والله البارح بارك نقدم في الزكزامة والكل شو قول لك انا عطيت حاجة نحب نلقاها ان شاء الله
0: فما حاجات يا نادي فما حاجات ما كنتش تراعيهم فما حاجات انت باش تقعد عند شكون تعلم فما اسم زده في الميزان يجيب شي يخلط الكولوراسيون يخلطها معناتها غالطه وتخرج من بعد كيفاش تصلح كيما باش تصلح في الورقه تكون انت معناتها صارم كيما يلزم يكون هو ملتزم.
1: شوف راو أهم حاجة راو العالم, أنا ديما نقول بوشوشة بن أحمد ونقولهم راو عالم التجميل والقيافة راو فن يا عندك يا ما عندكش كيف ما أنت باش تغني عندك صوت يا ما عندكش صوت
2: باش
1: فن الرسم يا باش تخرجنا تابلو مزيان يا مانيش باش نشوفوه معناتها راو فن التجميل مش عمرها ما كانت صنعة وخدمة وباش نحل ونبدا نخدم دايوغ تحل أما الاستمرارية هنا علاش راو الاستمرارية يا عندك يا
2: احنا كان الواحد ما عندوش النظرة الفنية انك باش تخسر للشخص اللي قدامك وتعرف شنو باش تبدل فيه وشنو باش تعمل كيفاش باش تحسن وشنو اللي مش ماشي عنده وين ينجم كيفاش ينجم يكون خير ما كانش ما عندك حتى إضافة يعني
0: وراهي قراية سامحني بالحق راهي قراية يقراو الشيمي يقراو معناتها الاختصاصات الكل خاطر باش بيولوجي خاطر باش تخلط قلنا كيفاش يلزم يكون عنده مستوى معين نتاع قابلية باش ما نقولش نتاع قابلية باش يفهم ولي أنت تبلان
1: عندك شخصية زيدة يا فما كاريزما فما شخصية يا ما فما شخصية تدخل
2: وهذاك جانب زاد كبير احنا بينا نقريوا اللي الكوتي ولا لي كاليتي مورال اللي لازمها تكون موجوده في الحلاق ماهوش كان لي يعني كيما نقولوا الصنعه والمهارات برك أبار المهارات كيف الكوميونيكاسيون التواصل مع العباد الواحد هذاك اللي باش يخليه يزيد ينجح ويتميز
1: وي جوستومون دونك وكل الجماعه نتاع نحب هكا يهز لك يجيب لك تصويره يقول لك انا نحب هكا
2: اي هي باهية ومش باهية ما باهية باهية وقتاش باهية باش يقرب لك شوية لكن بعد شوية التصاور اللي يجيبوهم مش واضحة انت تشوف خاطر انت عندك عين اخرى اكثر منه متعمقة اكثر كي تشوف هو انت شفتها وفهمتها هو اذا اللي مش فاهمها كما انت تشوف فيها وتفهم فيها
1: جوستومون يلزم يكون عندك الحد الادنى مع القيم
2: احنا ولينا استنسنا نزيدوا نفسروا له نزيدوا نقربوا باش نلقى باش نفهموا اللي هو فاهم بالضبط اللي في التصويره والا لا
0: فما كاليتي نتاع الشعر تفرض فما دورة وجه فما
2: هو باش يقرب لك وبعد ندخلوا في ديسكسيون كوا تمشي معاه الحكايه هذيك ولا لا وفما شكون يقتنع وهي الاغلبيه وفما شكون تيتو تيتو فوالا.
1: ولهنا كيفاش تتعاملوا معاهم؟
2: والله نحاول بالعكس والله انا الاكثريه يقتنعوا خاطر انت زاده تدخل فيها كما نقولوا الاقناع انك الحاجه هذيك خاطر هو بعد سوايع كما نقول لهم احنا يلزمنا نجنبوا الكليون الحريف ولا الحريفه نتاعنا اكل حاجات اللي ولا انا نسميهم ديزاكسيدون انه باش يعمل حاجات ماهيش ماشيه معاه مش واحد وبعد شي يقعد يبدل فيها يعني باش يصرف باش يتعب شعره باش يلقى حاجتيه وبعد يرجع يختم في حاجه اخرى باش عرر اتعب فلوس اكثر عنايه اكثر يلزم للشعر يا انت وين الدور نتاعك مش باش تخدم برك للكليون حاجه باهيه وتخرجوا ساتيسفي والكل وزاد وقت اللي باش تلقاه ماشي في طريق ماهوش صحيح باش تصلح له
1: هذا هو الدور الرئيسي
2: هذا الدور الرئيسي
1: وانت كنت تعرف
2: انت ابار لي كوافير كونسيي باش تنصح باش توري الحاجات اللي تمشي معاه الحاجات اللي ما تمشيش معاه
1: On est en 2026, certainement فما حاجات تغيرت عن 2025, عنا عرايس ان شاء الله في 2026, شو ما هما لي كولور طوندونس, كيفاش لي تكنيك اللي تخدموا بيهم بوشوشه بن احمد السني, الميك اب.
2: بالنسبه للميك اب توا يعني الشوان تاع الميك اب ولا لي ستيل دو ماكياج اللي قاعدين طالعين هما والشوا اللي جاينا يعني العباد تطلب فيه ديما الناس كل تحاول تمشي في لي لوك اللي ما همش شارجي برشا او ميم طون يمشيو مع كساوينا التونسيه اللي بلوز او موا شارجي زاد خاطر زيد اذا باش نقصوا برشا بعد سوايع نطيحوا فك الحكايه سورتو البنات اللي ماهيش مستانسه تماكياج ولا واحد تشوف طرف ماكياج تقول لك سافا انا يزيني هكا وهو اللي بعد كي تلبس تمشط يخف برشا هذا اللي قاعد انا نتفهم فيه للعرايس يعني بعد سوايع تطلب لك حاجه سوفت برشا تقول سوفت هذيك باش تلبسها سواري وحدك وباش تعمل مع
1: بالكسوه وبالاضاءه
2: فوالا الاكليراج والكسوه وعروستنا ديما اديستونس والكل لذلك لازمنا نفيقوا النقطه هذيا بالنسبه لعرايسنا خلي انت مادامك عندك ثقه في الماكيوز والكوافوز اللي مشيت لها حاولوا تخلي لها يعني مساحة وثقة أكثر باش خاطر هي بيدها راهو أنا أعطيك حاجة نادية راهو الكلنا نحاولوا راهو العروسة باش نخرجوها في أحسن ما يكون أبها
1: حلة
2: عليك
1: والعروسة عروسة وعندي شكون عملت
2: جوستومون هذا هو
0: والعروسة يعني العروسة كي تراها من بعيد يزمك تراها ظاهرة
2: نظلوا عاملين
1: وإرضاء الناس غاية تقعد في الصالة تفرج في العروسة عاد شكون عملت شبيها سامبليسر هكا تقش عليها مش ماكيجة وليه ما يقولوش راهي هي اللي طلبت بطلب من العروسة
2: هذيك المشكلة ساعة ساعة نحكي ونص الحكاية ما نحكيش الحكاية الكل دونك كيما قلت لك يلزمنا نخليو نعطيو يعني مش الحرية ما كومين نعطيو مساحة أكبر للكوافير والماكيوز نتاعنا باش تخدم لنا خاطر هي بيدها راهي تحب تطلعك في احسن وابهى صور.
1: بي نحب نقول لك جينا ميساج سيميا حكيري قالت لك مرحبا بك في اذاعه اكسجين مش جديده عليك احمد عملت عنده في عرسي وخرجني كيف ما نحب انا يعطيه الصحه ويخو بالخاطر دونك انا خديت شويه وقت قلت لها صباح النور وقتاش انا عام قالت لي 2011 فوالا دونك سيميا قالت لي 2011
2: نوجه لها تحيه هي امين معايا
1: ديجا على كيف ما انا نحب ما انت ساتيسفاي
2: شوف
1: 2011
2: نشكرها سيميا برشا وهي عمي معايا ديجا على الفيسبوك ونعرفها شخصيا والكل يعطيها الصحة واخزر انا ساعة ساعة نرجع للالبومات قبل كنا نصوروا افون وابري وعاملين مجهود الواحد في العوام هذيك لاحظت اللي المكياج نتاعي رغم اللي في الوقت هذاك مثلا ما كنتش ماشي مع الطيار اللي كان سايد وقتها مثلا وقتها كانوا الحواجب جويد المكياج فما شارجي برشا برشا
1: في العين شفتو
2: في العين كي رجعت المدة ما عنديش برشا رجعت شفت الحويش كنت بيهم بريد كي ما تاوش الوقت يعني تخسر انت للأبدام تعرفك ما تحسش
1: اللي انت عندك فرق كبير
2: فوالا الفرق هذاك ما حسيتوش يعني صحيح فما تطور فما حاجات زادت وفما واحد لكن زادة ما هوش خايب كيف خطر احنا ساعة ساعة واحدة عبارة
1: ان نعرف بيه
0: يقولوا هذوما ماذا بين خبيهم الزامرة
2: الحمد لله يا ربي كيف كيف عندها برشا برشا تولى اللي عملوا عندي فما شكون بناتهم باك يعني السنة نجحوا في الباك نوجه كيف كيف تحية من المنبر هذا للناس الكل اللي نجحت في الباك للأولياء نتاعهم كيف كيف الأختي ليلى أخويا عاطل اللي بمناسبة نجاح أولادهم
0: سلام مبروك النجاح في الباك يعني.
1: ألف مبروك حاب أقول شكرا زيدا للدعم وباعث الإذاعة والسيد محمد كامل روبينا على الاستماع يعطيك صحة
2: ديما
1: رو في الكواليس يدعمنا يسمعنا يتفاعل معنا دونك من بعيدة كمستمع يقول رانينا كي نبدأ معكم راني اعتبروني مستمع وفي لإذاعة أكسجين أفام يقول صباح النور والسرور والورد والياسمين وتحياتي الجميلة لصديقي بشوشة بن أحمد يوجه لك التحية دونك شكرا أعطيك صحة سي كمال نواصل ألفة يظهر لي بالنسبة للشعر إن نقول الكولوراسيون أهم حاجة للمرأة يتنجح يا ما تنجحش
0: قبل الكولوراسيون
1: الكولوراسيون سامحني يا
0: فما الفيزاجيست باش يقول لك هذاك
1: والكولوراسيون مش هذايا مكياج ما عجبكش باش تمشي تغسل وجهك وتمشي وتمشي تعاود من الاول وجديد
2: جوستومون
1: كولوراسيون كيما قلت سيد احمد بكري راني نسمع فيك عندها تداعيات كبيره
2: هذا
1: اولى التداعيات النفسيه
2: جوستومون
1: يعني اكبر وانتي في الكولوراسيون وبدون رمي ورود راو يعني نجح بصفة
2: الحمد لله
1: والحمد لله كبيرة وبشهادة الناس معناتها اللي يجيوك ويخرجوا فرحانين من من من سالون أغلبيتهم يقول لك عمل لي شعري كيف ما أنا نحب
2: هذا هو
1: وبالكاليتي اللي نحبها
2: والكالي هذه المعادلة الصعيبة اللي يلزمنا أن كل حجامة كل حجامة يعني تركز فيها إنك تعمل الكليون اللي يحب عليه اون ميم طون الشعر ما يلزموش يتعب انا حدودي وين باش نولي نتعب بالشعر غادي يلزمني نقف ونوقفك زاد غادي حتى كي انت باش تطلب حاجه اللي هي عجبتك والكل لكن باش تضر لك شعرك من واجبي باش نقول لك يلزمنا نحبسه غادي واضح باش خاطر الجمال انت الشعر في صحته بل كل شيء الشعر اللي ماهوش صحي ماهوش مزيان هذه قاعدة كان وصلنا لها وآمنا بها راهي وهي هذيك هذاك صحيح
1: وي برافو دونك شو ما هما لي كولور نحن توا كيما تعرف بوشوشة يقول لك نمشي مع التوندونس كلنا معناتها موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي نراو معناتها في المشاهير نتاثروا برشا خارج الميال خارج لي كولور هيك ما نشدش برشا خطرنا بعيده على الصبيغه تو عندي 8 يعني
0: بعيد على الصبيغه لك اللي هي بشعرك
1: هاي نحاول هاي نحاول
2: شعر صحي ما دام شعر صحي انا معاك
1: معايا
2: فوالا
1: اوكي فوالا يقول لك انا
2: نخرج في الموضوع حبيت نقول لك ساعدك صح على السؤال وسؤال مهم فريمون مهم مهم على الاخر حكيت الكولوراسيون راهو اذا باش نعملوا شوا مش صحيح كيما قلت راهي مش الحكايه سهله مش سهل الرجوع الى الوراء الرجوع باش نرجعوا بالشعر الواحد حبت لنا اشهر واعوام باش نصلح واضح باهي دونك على هذاك يلزمنا من الاول نعرفوا شكون نمشيو والاختيارات نتاعنا يلزمها تكون مدروسه وباش نقعد هنا كيما نقول راهو مش يلزمني نقعد العام الكل محلاني مش شهر ولا شهرين ولا الصيف ولا الواحد يلزمني الموسم الكل نكون نكون متناسق واللوك نتاعي مريقل واضح لذلك هي حكايه الكولوراسيون والواحد راهي بين الحريف وبين الحجان. فما التتبيع كيما الطبيب كي نمشي نتبع انا ألفة غابت يلزمني نعرف واش نعمل لها بعد واش عملت لها وكيفاش. مش كيما اول مره كيما توا عندها توا عندك 3 سنين عامين ونص هكا معايا. يعني اول بدينا شعر تاعب بعد بالقصان بالكولوراسيون الواحد بدينا حتى توا ما شاء الله شعرها اشد كيما نقولوا يعني عندها مدى شد
1: اشد ثنيه
2: اشد ثنيه كيما نقول
1: جوستومون. هي تقول لي انا معناتها توا من نرتاح وما نجم نقعد على كرسي
2: ونعمل كولوراسيون. نحكي لك مع الكليونات الكل يعني بعد احنا في البريود الاولى باش نصلحوا باش يقلوا بعد اختياراتنا زاد وضاحت فهمنا بعضنا شنو نحبوا وين نحبوا نوصلوا ونواصلوا فيهم كل مره. يعني
1: زيد نحب نقطه مهمه لهنا اللي يسمعوا فينا سيد احمد انه انت تمشي تعمل كولوراسيون عند احمد بوشوشه معناتها اما من بعد راهو زيد فما متابعه. يعني انت مشيت وعملت الكولوراسيون وخرجت ساتيسفايت ومحليك وفرحانه بروحك من بعد بحر وبيسين وشمس وبليش اكران بليش زيوت بليش شامبوان به ما زيد ينجم ياثر على صحه الشعر. لهنا نقول لك مش من الكولوراسيون
2: انا هذايا اللي حبيت فيه اليوم مثلا تو كيما احنا بالنسبه للشهر نتاع الصيف والبحر والخلاعه والكل العنايه تتبدل. بريمو باش يتعرض الشعر اكثر للشمس للبحر للماء والكل والغسيل زاد المتكرر برشا ماناش كيما في
0: نوعيه الشامبوانات
2: على ذاك يلزمنا نردوا بالنا الحكايه لي شامبوان اللي نختارهم في الصيف. دي شامبوان يلزم لي شامبوان ولاو دي ماسك ودي زابري شامبوان ايدراتون وسويفون كل تيب دو شوفو نتاعنا الشعر كولوري ميشي يلزمو دي شامبوان بور كولوري ميشي. الغسيل نحاولو لو ماكسيموم باش نغسلو اقل بالشامبوان كان وقت اللي يلزم. كان احنا مثلا ندوشو بالمرتين في النهار راهو مش كل مره يلزمني نعدي شامبوان. هي نقطة مهمة باش تستحفظ على التساقط من الشيح الشعر
0: برشا تستحفظ على الزيوت الطبيعية نتاع شعرك على
2: هذاك خاطر عندنا لي سيكريسيون دو سيبوم اللي باش يخرجهم الكوير شيفولي ما نقعدش انا نحي فيها شاك فوا باش نتعب خاطر هي ربي ما خلقهاش هكاك
1: واضح
2: باش تعمل لك ليدراتاسيون في النيفو نتاع الراسين والكل. دونك هذه هي النقطة الأولى يعني لي شامبوان يلزمنا حتى كان غسلنا اكثر من مره في النهار ما راهو مش ديما يلزمنا
1: بالشامبوان جوست بالماء
2: في حتى اللي عنده لي شوفو غا ينجم يغسل اما زاد مش برشا لكن يلزمه زاد يعمل ايدراتاسيون في في النيفو تاع الكوت شيفال يعني بعد الكوير شيفالي الكل. خاطر كيما قلنا الشعر باش يولي نحبه ولا نكرهه توا بالغسيل المتكرر بالشمس بالبحر بالكل باش يشحن الشعر اكثر دونك يولي يتطلب ولا يطلب منا اكثر ادراتاسيون يعني لي ماسك لي زافري شامبوان باش يتخلص بالكدا من بورسي من ماغريسيوش برشا والكل. لي زيكرون سولير كابيلير كيف كيف مهمين تو في الصيف بالنسبه للعباد اللي عامله كولوراسيون العباد اللي عامله لي سوان لي سون هذا يلزمها تو وقايتها تو في الشتاء وكا الشمس باللي قويه مش قويه لكن تو الصيف وباش نمشي ونقعدوا بسوايع في البحر والكل دونك وباش نعرض وش يتعرض الشعر اكثر للشمس دونك لي زيكرون كابيلير
1: فما طريقه الغسل نتاع الشعر زيد مش فرك صابون. احنا دايوغ كي نمشيو مثلا لي سونتر فما دي تكنيسيان باش يغسل الشعر كي بدا يفهم كيفاش تقول انت شبين ارتحت نغسل في شعري ارتحت باغ كونتر وقت اللي تغسل وحدك تتعب ريسكيو وجعك مسكين الشعر
2: هذا هو خاطر هي اللي فيبر كابيلير اذا باش تقريسيها كيما قلت راهي بعد ما تقولش شبي عندي تياح شبي شعري فورشو شبي الكل هذاك من الطريقة. احنا ديما تو انت مثلا شعرك طويل ديما باش تغسل اللوطه وكا وما تحاولش باش كيما تطلع
1: الشعر فوق واضح به
2: وينظف وصافا وي
1: بون بلون الحقيقه. مش هنا تو باش نقول شكون بوشوشه بن احمد كيما قلتها منذ البدايه فخر اسم بارز اسم كبير سيتان ارتيست في مجاله في دومينه حتى خارج تونس مش بالساهل انك تكون من ضمن لجان تحكيم في الأوروب البرة انك تكون زيدة وتخرج تعمل دي فورماسيون وتفورمي ناس البرة يعني في تونس وخارج تونس فما إشعاع كبير مكسب لفن الحلاقة والتجميل بوشوشة بن أحمد ألفة
0: فما حاجة أخرى حتى اللي عندهم قاعات حلاقة وتجميل في الجهة ولا اللي قراوا عنده ديما فما العلاقة ديما فما العلاقة متواصلة وعلاقة مستمرة في الزيارات الميدانية في الأسئلة شنو نعمل شنو كذا ما يبخلش بنصيحة ما يبخلش بنصيحة المعلم هذا هو المعلم اللي يسأل
2: فوالا هي الحمد لله بالعكس أنا نحبك التواصل هذاك حبيت أن نوجه تحية لزملاء زاد والأصدقاء في الدومين والحمد لله يا ربي علاقتي مع الناس الكل أنا مع الاسميش صاحب صنعتك كما يقولوا من نقولوا ليش وهذه حاجه باهيه
1: من العماره قالت الام والام ونحب ونعشق امو عملت فوالا فما الريفيزيتي
2: الام والام والام صاحب صنعتك خوك مش عدوك
1: مش عدوك جايز يجوز
2: هو خاطر اخزر احنا الاقسام بيد ربي يا القصب عمرك ما تخمن فيه يجي وحدك انت تخطب على روحك واسعى ويجي يعني ما نحبوش ما نطلعوش كيما نقدحوا في غير باش نطلعوا هذيك اخيب حاجه بالعكس الكلنا نخدموا الكلنا نسعى والكلنا نحاولوا نطوروا ونحسنوا واللي راه ناجح نفرحوا له ونحاولوا باش نخدموا زاد احنا وننجحوا
1: ولا عندي نامي جوستمون قالت لي جيت هي تعرضت تقول هي سي سي سي ان اكسيدون اللي صار لي في تونس خاطر في فرنسا عمره ما صار لي صاحب صنعتك لهنا اخوك مش عدوك عقليه اذا ترسخ قالت لي في فرنسا تمشي صالون دو كوافور عمره يقول لك مثلا نحب لو 3 جويي يقول لك انا راني ما عنديش دي رونديفو مي ما تخرجش هكاك لحظه تنشوف لك معناتها لي صالون دو كوافور شكون اللي نجح؟
2: لا عملناها احنا
1: عملتوها اي معمول بها قالت لي زميني قالت لي لا وما عنديش قلت لها بشكون تنجم تنصحني؟ لا قالت لي هكاك انا ما نتحملش المسؤوليه ما ننصحك بحتى حد انا نحكي على روحي لهنا ما نحكيش على غيري
0: هذوما
1: فما منهم عقل علاش قلت لك عقليه اذا كان انت خدمت يمكن خاطر خدمت برشا لبرا زيد
2: لا والله لا لا لا والله هكاك كل واحد وكيفاش وقناعاته
0: كما قال هو القسم راه يجيك
2: صحيت هو خاطر واحد كما قلت لك اللي ما يخممش انه بالقسم عمرك ما تقعد عامله مشكله وانه يجيك ولا ما يخدم على روحك تو يجي بطبيعته
1: وراه فما توفيق بين اسعى والباقي على ربي فما توفيق بين الاكاديمي والعرايس اللي عندك
2: والله سؤالك مهم هذه المعادله اللي انا من 2018 ملي دخلت في الاكاديمي الحق تنجم تقول قسم صرت شوية مع الصالون طبعا حتى في العرايس مثلا في العرايس ما عادش تخدم كما قبل برشا عرايس طبعا قبل سرتو المنزل اسأل المنزل يقول لك برشا
1: منزل وماطر منزل
2: وماطر وبنزرت كنت نخدم ياسر عرايس ملي حليت الأكاديمية الحق الأكاديمية خدت لي برشا من الوقت من المجهود من الكل ماهوش خاطر مش سهل وما دوز اكتيفيتي انك باش وحده باش تمشي على حساب
1: تظلم
2: وين نحس الأكاديمية رسالة يعني انت فما شيء وصلت له تحب توصل وتقدم
1: فيه وحمد
2: لله الحمد لله برافو
1: وي دونك لو فامو كيما قلت بوشوشة بن احمد ميرسي بوكو راك عطيتنا نصايح هذوما من ذهب يتقراو هذوما اين من راهو يقولوا لي زملائي يحبوا انت فما شكون اللي يحب يتدخل اللي شعره تهلك ومشكله هذي مشيت لشكون وشعري تهلك ونحب نصلح وي وي وي راهو مش
2: والله يفضل اللي ما نبخلوش بالنصيحه
1: اما مرحبا بكم
2: قولها واللي يعرفني مليح راهو انا ساعه يقول لي بعد باش ما نجمش مثلا نجيك ديما راسين راني نضطر باش نعملهم عندي مثلا شيء من القدام معبي راني باش نعمل راني نعطيه شنو يلزم ونقول خليه ما يبلبز ليش بعد يرجع خاطر باش يجيني بعد مده خير من اللي يبلبز
0: جيني حاضر
1: الحد الادنى نتاع التبلبيز
2: فوالا
1: نحافظوا عليه
2: ما يقولوا لي ساعه ساعه باش تعطيه الميلو لا
1: نورمال عادي
0: سي محفوظ بكري وشد في شعره
1: تفضل سي محفوظ
3: شكرا يعطيك الصحه ناديه
2: ندعوه سي محفوظ باش يجي بحدانا
3: نحيي الفنان سيد أحمد بوشوشة بالحق وحقق حاجات البرة كي خرج ما حققهمش الفريق الوطني على كل حال على كل حال أنا ندخل السيدة ألفا نحب تدخل مش انا شاري تريج
1: هو علاش قلت
0: طلعوا بحذيك
2: انا اقول لك هذه هي دعوه من عندي مرحبا بي كده انا من المره الاخرى جيت استدعي
1: هو من عمي ولا ولد عمي ولا
2: لحظه لا اول اسمي في الرومبر
1: اول عمي ولا عمي ولا 2025
3: حاجه انه انت تقول الشعر لازم يتغسل اللوط
1: هيك الشعر طويله انت شعرك قصير سمحت
3: هاي ديما ضدي راهي اما انا حبيت نسالك سيد احمد على لبوتي انفانتين ما نتاع بنات صغيرين تقريبا مثلا بنات زميلتي أي. ايمان ولا سلمى بنت ألفة تحب تجيبها بحذيك تحب ترهد شوي
2: فوالا عندهم لبوتي انفانتين فوالا جوستومون هذه هي توا كوسوسوا حتى في عروسات
0: البنات ولا اولاد عندهم
3: بنات ولاد فوالا
2: البنات الصغيرات يلزمنا نجملوهم من غير ما نقضيه ولكن البراءة هذيك
0: ولا العمر متاح
2: ولا والعمر متاح تقعد في عمرها ومحله ولا هذيك المعادلة من اللي يلزمنا نركز فيها بالعكس
3: هذا هو هذا اللي بقى شغل
2: محليهم البنات هو المرأة في كل الأعمار محليها في كل
1: الأعمار
2: ينظر يو عارفين كيش
3: لو بنياتنا يقرأوا وعاملين مجهود وهم مع القين عليهم أمال وماهاتهم ما فيها بس كي توفى لانيسكوليا تهز بعض السيد أحمد تخرج تفرحها كي تعمل بيت صور شيء
2: لا هما ما شاء الله ما شاء الله طبعا حتى الأمهات قعدت مركزة مع البنات وحتى البنات ولت مش كيما قبل ولا
0: ايوا ماذا بينا البنات
2: يطلبوا
0: ماذا بينا يحافظوا على
2: العمر يعيشوا
1: عمرهم يعيشوا عمرهم
0: وخاطر سمت توندونس نتاع التليفون
1: كيت ريدي ويف مي واللي قاعدين نراو فيه وحدهم صغار الحقيقه في عمر 11 12 13 سنه مش هكيكاتي هما كبار ونحاولوا انه نحافظوا على ملامحنا انا ضد كلمه بدلني
2: حاب نتبدل جوستومون
1: راني الكلمه هذه نحسها علاش تحب تتبدل حافظ على ملامحك وتجمل كل جملني حسني حافظ لي على ملامحي كل واحد كيفاش اما نحب نرجع وقت اللي تمشي للخبير يكون من اهل الاختصاص راهو باش يقنعك كما قال سيد احمد بوشوشه باش يخرجك في ابهى واحلى صوره وان شاء الله رئيسنا في 2026 يكونوا من اجمل لا رئيس
2: إن شاء الله.
1: ومرة أخرى ميرسي بوكو سيد أحمد خبير التجميل والحلاقة على حضورك معنا نصائح من ذهب ديزاستوس يدلوا على الكرم متاعك ميرسي خليلك كلمة خدام
2: كما قلت لك نرجع ونهني العائلة بنجاح آدم وعبد الرحمن قطر وعدتهم
1: مبروك مبروك عزيز على نجاح
2: نوجه لهم
3: مبروك ولاد
1: اخو
2: لا ولاد
1: اختك
2: ادم ولد اختي ولاد اختي وعبد الرحمن ولد خويا
3: ولاد انا
2: ولاد ولاد وفي عمر لينا بنتي زاد
1: ما شاء الله
2: عمر لينا بنتي تولدوا بيناتهم مشهرة
1: ربي يفضل
3: في اغنيه لفيروز بعنوان لينا تمر لينا ولا تحيينا ماذا فعلنا يا لينا حتى تجافينا
1: اي مبروك

0: ناجحين وان شاء الله كما ربي يوفقهم في المشوار نتاعهم المزيل الطريق قدامهم وان شاء الله في التخرج كما نقول.
1: ان شاء الله ان شاء الله تراهم في اعلى المراتب. وان سبيسيال ديديكاس لبنتك لينا ربي يفضلها ربي
0: يفضلك معنا
1: عايشك. ميرسي بوكو. تحيه كبيره لكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا راجعين.
2: شكرا.
3: نهارك زين.

0: فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو. اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة. مدامنا مع تي تي كلنا على فرد موجة.
1: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
2: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربت للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه، وانت بالك مطمئن اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 الف والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز.

0: نهارك زين
1: نهارك زين
0: صحتك بيديك مع مروة العمراوي.
2: مرحبا بكم معنا في صحتك بنيديك مع مروة العمراوي أخصائية التغذية العلاجية. أهلا وسهلا مرحبا.
3: صباح النور.
2: صباح الورد.
4: صباح الخير.
2: مرحبا بك معنا.
4: عيش وطن الحصص بتاعك كل نحب نتبعهم.
2: دونك مروة العمراوي أخصائية التغذية العلاجية حاضرة معنا كالعادة في صحتك بنيديك نتحثوا صحة. واليوم إشعرنا العناية بالشعر وإلا الأصح موضوعنا اليوم كيفاش تنجم تعرف النقص اللي تعاني منه من فيتامينات بيانسوغ حسب الحالة متاع الشعر. يعني حالة شعرك تدل
3: هي اللي تنجم تعطيك فكرة على شنو ينجم يكون عندك عناصر غذائية ناقصة في بدك. راهو كي الجسم متاعنا تنقص عنصر من العناصر الغذائية يعطي الأولوية للوظائف الحيوية واللي يبجل الأهم على المهم. في أغلب الأحيان الشعر والجلدة هما اللي يدفعوا الفاتورة على خاطر أول ما بش يضحي البدن بش يضحي بيهم بش يولي بالنسبة ليه ما همش مهمين برشا ينقذ الأخرين معناها الوظائف الحيوية اللي ما نجموش من اللي الجسم ما ينجمش يعيش بلاش بيهم كما القلب الهضم الكليوي الكبدة وغيره. دونك حالة شعرنا تنجم تقولنا بالحق شنو ينجم يكون شغل على الباز هذية أنه ينجم يعطينا حسب المشكل اللي يكون موجود في شعرنا تنجم تعطينا فكرة بيانشور على النقص اللي نجم يكون نقص البدن متاعنا. أول حاجة الحديد. الحديد معروفة شوية هي نوعا ما أول حاجة هي تساقط في الشعر ضعف في الشعر شعر تحسها مكسرة. خطر الحديد يعاون في نقل الأكسجين إلى البصيلات متاعنا كي يبدأ تبدا البصيله فيها الاكسجين نتاعها دونك باش يخليها تنبت وتكون قويه وتكون جذور نتاعها صحيه. الزنك هو باش يخلي كي يبدا فما نقص في الزنك هذا يخلي الشعر نتاعنا ضعيف متقصف وخاصه اهم نقطه تميز نقص الزنك انه ما يطولش شعرك ما يطولش ديما باللي تحاول باش تطوله بين حتى كان تقص الأطراف وغيره وكل ديما باقي يقعد فرد طول خاطر الزنك يدخل في إنتاج الكيراتين. الكيراتين الشعر لهنا هو يصلح الأنسجة متاحة ويخليها متجددة دونك باش تكون فما نمو ديما متواصل. الكويفر النحاس معدن النحاس هو مهم ومهم برشا من أبرز الحاجات اللي تدل على أنه فما نقص في الكويفر أنه الشيب المبكر الشيب اللي مش في وقته تلقاه صغير في العمر في اللي حتى من في اللي فانتين ويكون عنده برشا شعر أبيض في شعره هذية وإلا تكون شعره طافية ماهيش لامعة. دونك هذا نقص في الكويفر على خاطر الكويفر هو مسؤول على إنتاج ميلانين الشعرة اللي هي تعطي الصبغة متاع الشعرة سادي بان كل واحد ولون شعره لكن كي تحس هي تبدأ أنه تحس شعرتك طافية وقت فما نقص كبير بعد توصل حتى انه تولي راهو شيب لهنا معناها انعدمت الميلانين لهنا اللي هو مسؤول عليها النحاس والنحاس لهنا هو معناها منعدم دونك يولي ياثر على اللون. الأوميغا 3 وما أدرك ما الأوميغا 3 اللي هي الدهون كي نحكيو على أوميغا 3 معناها نحكيو برانسيبالمون دهون صحية خاطر هو السورس الأكبر نتاعو هو الدهون الصحية. دونك باش نلقاو شعر شيح معناتها خشين فما قشرة في الفروة متاع الشعرة خاطر الأوميغا 3 هو اللي يعاون على ترطيب ألياف الشعرة ويخليها سوبل وتلمع معناتها تحسها حية الشعرة متاعك. الفيتامين دي كيف نلاحظوا نقص في الفوليوم خاصة يقل تحس شعرك خف برشا الفوليوم ما عادش عندك فوليوم متاع شعر ومام تلقى بلايس فيهم أكثر فراغات قلت فيهم نمو الشعرة وإلا تحسوا معناتها قل بشكل كبير عبارة معناتها فرغت البلاصة هذيك. هذا ينقص في الفيتامين دي، على خاطر الفيتامين دي هو اللي ينشط بصيلات الشعرة ويخلي فما ويعزز النمو متاحها وبتكون صحية. دونك هذايا مهم ومهم برشا. المغنيسيوم كيف كيف يتدخل في الشعر بطريقة غير مباشرة. احنا كي نحكيو نقص مغنيسيوم نحكيو زيدا هو معروف عليه زيدا من عند الناس الكل انه المعدن متاع اللي عنده علاقة باللومور وستريس. دونك كيف كيف كي يكونوا في ستريس يكون فما عنا نقص زيادة في المغنيسيوم اللي يخلي كيف كيف بيان سور نعرفوا اللي ستريس يخلي يضر الشعر نتاعنا، يكون فما تساقط يكون فما جفاف. دونك المغنيسيوم لهنا يتدخل في انه يقوي جذور الشعر نتاعنا، خاطر يخلي ينشط بصيلات الشعر. ونختموا نيديا بالبيوتين اللي هو معروف اللي هو بيسيت الفيتامين بيسيت، لكن ديما نعرفوه فيما يخص الشعر نعرفوه باسم بيوتين، باش ما يعرفوش ليه بيسيت. خاطر حتى منتجات الشعر وكل ديما يقول لك راهي غنيه بالبيوتين. اللي هو الفيتامين بيسيت اللي هو كي يبدا فما نقص نلقاو شعر هيج معناتها مفيش كيما نقولوا احنا، تلقى الشعر ضعيفه متقصفه.
2: المحفوظ تحس الباكج هي الكل عنده منها، قالك لمهم الكل، قالك انا هذوما الكل متوفرين موجودين فيا، انت تحكي وقول لك هي شعري ما يتوقع عندي مونك
3: على خاطر البيسيت كيف كيف الفيتامين بيسيت كيف كيف يتدخل في انتاج الكيراتين اللي هو يقوي ويخلي الفم ليونة ونعومة وترطيب. كما نعرفوا ديجا الكيراتين نستعملوه كمنتج احدى للبوم ديالنا، لكن راهو برينسيبال مويزو يكون موجود في بدنك، موجود في خلايا الشعرة والبصيلات نتاعها باش يكون شعرك صحي. خاطر لو ساعات حتى تعمل منتجات اخرى هذيك تكون خارجية راهي principalement. دونك يلزم انت توفر هذوما مع مرحبا بالحاجات الاخرى اللي منتجات عناية الشعرة، هكاك تكون يتكاملوا مع بعضهم خير.
2: واضح، سي تري امبورطون اللي قلتو كل مروة. يعطيك الصحة. دونك الفيتامينات سبق وانه تحدثنا وين متوفرين، كيفاش نجم توفر لبدنك من صحنك الفيتامينات، واذا كنت تستحق مكملات بيان سور
3: ديما ناكدوا. يعطيك الصحة نيديا، سامحني حتى كان قصيت عليك. ديما ناكدوا راهو في صحيح نعطيو احنا اعراض، لكن طبيبك هو اللي يقرر.
2: واضح، يعطيك الصحة مروة العمراوي اخصائية التغذية العلاجية. شكرا لكم، اكيد المشوار متواصل، في نهارك زين، نهاركم أسعد الأيام.

0: هاني قاعد نتبع فيك العرس جاي وانتي در تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
1: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة.
0: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح.
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش.
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاوها دليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان. وعاملين بيباك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه انفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا نكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومئة بالمئة تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش. وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة. وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديه لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا. المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد.

0: البلد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكتحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذدام في بنزرت، دورة اللي قبل رون بوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214 55 033 038.
1: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
2: اوكسيجن افام في كامل انحاء العالم. اوكسيجن افام في كامل انحاء العالم على www.radiooxygen.tr على www.radiooxygen.tr.
3: أوكسيجين أفام.
4: أوكسيجين أفام بالصوت العالي.
3: بالصوت العالي.
5: أخبار أوكسيجين أفام.
6: الموعد الإخباري على موجات أوكسيجين أفام. مرحبا. جهويا تم أمس في معتمدية منزل جميل شروع في عملية تسريح الغاز الطبيعي في ظروف عادية، ووفق المعايير الفنية المعتمدة واحترام الإجراءات السلامة والأمن الصناعي، ووضع الأنبوب الرابط بين محطة تخفيض الضغط بمنزل جميل ومحطة تخفيض الضغط بمنزل عبد الرحمن تحت الضغط. وتعتبر هذه المرحلة من الأشغال التنفيذية الفنية المنجزة من قبل إدارة التجهيز بالإدارة المركزية لإنتاج ونقل الغاز بتونس. تتم لذات الأشغال المنجزة مؤخرا بكل من معتمدية العالية والمنطقة الصناعية بأوتيك، وهي أشغال تقنية ذات أهمية كبرى ضمن عناصر مشروع ربط ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي الذي يجرى تنفيذه بالجهة، ليشمل تزويد 14 منطقة بلدية في الولاية موزعة بين معتمدية جرزونة ومنزل جميل والعالية ورس جبل وغار الملح وماطر ومنزل برقيبة وبنزرت الجنوبية وبنزرت الشمالية. وبالتوازي مع ذلك تتواصل أشغال تركيز الشبكة الرئيسية لنقل الغاز بكل من معتمدية جرزونة ورس جبل وغار الملح، والتي وفق ذات المصدر ينتظر استكمالها في غضون نهاية سنة 2026، علما وأن المرحلة الثانية من أشغال ربط الجهة بالغاز الطبيعي والتي تتضمن مد الشبكة الرئيسية لنقل الغاز بمعتمدية ماطر ومنزل بورقيبة وبنزرت الجنوبية وبنزرت الشمالية يجري فحص جهوي ومحلي ومركزي العمل على استكمالها، وهي محل متابعة دورية ميدانية وقطاعية. هذا ويشار إلى أن مشروع ربط الجهة بالغاز الطبيعي تبلغ تكلفته المالية الإجمالية 135 مليون دينار، ويضم في جميع مراحله من تونس إلى بقية مناطق ولاية بنزرت مد أنابيب من الفولاذ بطول حوالي 290 كيلومتر، إلى جانب تركيز عدد هام من محطات الربط وخزانات التوزيع وغيرها من العناصر الفنية، حسب ما أفدنا به الزميل طارق جبار. وعلى الصعيد الوطني، أصدر المجلس البنكي والمالي بيانا مساء أمس على إثر أعلان الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية الإضراب المقرر بالقطاع أيام 23، 24 و 25 جوان 2026. أكد من خلاله أن جميع البنوك والمؤسسات المالية قامت بصرف الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2026، وذلك طبقا لأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 68 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026، والمتعلق بضبط الزيادات في الأجور. ولاحظ البيان أن هذا الإضراب يتزامن مع فترات صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير وسائر العمليات المالية. كما دعا نقبي الجامعة إلى تغليب المصلحة العامة والتحلي بالحكمة وإلى المحافظة على استقرار المنظومة المالية الوطنية وتأمين الخدمات الضرورية التي تشمل ضمان استمرارية عملية السحب من الشبابيك والموزعات الآلية للأوراق المالية وتنفيذ أوامر الدفع والعمليات البنكية والحرص على توفير خدمة نقل الأموال والاستجابة لطلبة التزود بالنقل اليدوي داخل الفروع البنكية استنادا إلى مذكرة البنك المركزي في هذا الصدد. كما اعتبر المجلس أن الدعوة إلى تنفيذ الإضراب المشار غير مبرر بعد صرف زيادة في الأجور وفقا للأمر عدد 68 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل من سنة 2026 مؤكدا تطبيق أحكام القانون واحترام جميع التراتيب جاري بها العمل في حالة الإضراب بخصوص خصم أيام الإضراب من المرتب الشهري ومن كافة المنح المالية المخولة بمختلف أصنافها ومن الامتيازات العينية بالنسبة للموظفين المضربين. استمعت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والرياضة بالبرلمان في جلسة مشتركة مع لجنة العلاقات الخارجية يوم أمس إلى ممثلي عمادتي الأطباء والمهندسين لبحث آلية الحد من هجرة الكفاءات الوطنية وتحفيزهم على البقاء في تونس. وأوضح مجلس نواب الشعب في بلاغ ليه إن الجلسة تدرست استعداد الأطباء والمهندسين بالخارج للتعاون مع الهياكل التونسية وسط دعوات من النواب لإحداث شباك موحد لتسهيل عودة التونسيين بالخارج وتبسيط الإجراءات الإدارية لبعث مشاريعهم الخاصة. وفي سياق متصل ناقشت لجنة الصحة خلال جلسة استماع ثانية مع ممثلي جمعية تونسية لمتفقدي الطفولة مقترح قانون يتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال بهدف تعزيز حماية الأطفال. أعلنت بلدية تونس الشروع اليوم مصباح في عملية رش المبيدات على سطح ماء سبخة السجومي لإبادة يرقات الوشوشة. كما وصلت مصالح البلدية عملية التطبيب الحراري لمقاومة حشرة الوشوشة بالدائرة البلدية باب بحر. وفي أبرز أخبار العالم قالت سلطات محلية أن موسكو أسقطت عشرات الطائرات المسيرة في الساعات الأولى من صباح يوم أمس وعلقت الرحلات الجوية في المطارات لفترة وجيزة وذلك بعد أيام فقط من قصف أوكرانيا مصفاة النفط في العاصمة الروسية مرة أخرى. كما أعلن رئيس بلدية موسكو عبر تطبيق التليجرام إسقط نحو 60 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو موسكو مكتفيا بالقول أن فرق الطوارئ توجهت إلى مناطق سقطت فيها مسيرات. كما أعلنت هيئة مراقبة الطيران المدني في بيان منفصل تعليق الرحلات الجوية في عدة مطارات قبل أن تستأنف لاحقا. وذكرت وكالة أنباء محلية نقلا عن وزارة الدفاع أن أنظمة الدفاع الروسية أسقطت إجمالا 301 من الطائرات المسيرة خلال الليلة الماضية بما في ذلك فوق مناطق تسيطر عليها روسيا. وفي عودة للشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم يكون الطقس اليوم قليل السحب لا مغيم جزئيا ثم تتكثف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد وتشمل محليا الجهات الشرقية آخر النهار. وبالنسبة لدرجة الحرارة ستتراوح القصوى بين 30 و35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 35 و40 درجة في بقية الجهات مع ظهور شهيلي محلي وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية المواد الإخبارية منتهولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين FM المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
3: أكسجين FM الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو. اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة. مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
1: ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
2: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين التغريد ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهرة العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
3: اصناعي وتبع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو بورنيير طوال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
6: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo. Sayartek fi Eyadi Emina. Majmou Awes au Kibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo. Toi Frelcom. Large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo. Irafko. Ou Bensiah Al-Karhabtek Ouedouk. Ou Maahom. Tensach Kaouta. Sopa Distrigo. نحبي بورغي براس الجبل. انفولاين 70 146 598، وإلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
7: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.

كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: مجازين أفار اليوم في أحسن أفار أحسن أفار من لا أفار.
1: كانك ناوي على عمار إنوي على ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
2: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
3: على سلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل. طريق سلامة للجميع. حاضرة معنا مريومة من أجانس إكسبريس نورا بيزيرت. أهلا وسهلا. مرحبا. صباح
4: الخير ميديا.
3: صباح النور. أهلا وسهلا. شنو أحوالك؟
4: الحمد لله.
3: تري تري بيان. دونك نستناو فيك بالأفريات اللي باش تودنا بيهم.
4: أنا الحقيقة توحشتك سي زينب.
3: مرحبا. مرحبا. معاش تغيب علينا مال؟
4: ان شاء الله ما عرفتش
3: عليكم.
4: خذيت
3: الفتره نتاع النقاهه
4: ودخلت.
3: تري تري بيان. دونك تحيه كبيره ليك مريم. باش جيتنا اليوم؟
4: باهي. انا الحقيقه اليوم قلت الباك وكملنا ربحنا منهم وقيدت معك الباك الصيف واحنا زاد نعطيهم احسن فريات. الفريات اللي عندنا اليوم لفتيش عندنا الاس بلس 1 كيما عندنا الاس بلس 2 كيما عندنا الفيليت بالبيسين. عندنا لابارتمون الاولاني هذايا ارضي موجود وسط البلاد في سالة بيت نوم كوجينة بيت حمام لومبلاسمون تاعو مزيانة برشا و مقابل دجا هو القنطرة. وعندنا ابارتمون واحد اخر هذايا موجود في الطابق الاول في كورنيش بنزرت في سالة بيت نوم كوجينة وبيت حمام وهذايا مزيان برشا كورنيش معروفة دجا فيها كل شيء. وعندنا لابارتمون الفيلا الثالثة اللي هي فيلا بالبيسين موجودة في كورنيش بنزرت فيها زوج صالات ثلاثة بيوت نوم كوجينة ثلاثة بيوت حمام وفيها بيسين كبير.
3: وفيها بيسين كبير. ها
4: هذه متاع عائلة.
3: ايه
4: عائلة كبيرة باش تجي تصيف تحضينا. الحقيقة وقيت صيف احنا ديجا بنزرت معروفين بالبحر متاعنا نبدوها من غازنزة كيف عبيد عيشير احنا راهو بنظر طير ونشربوا منه البحر نصفيه ونشرب على قد ما هو صافي معناه. مرحبا بالناس الكل هكا يجيونا يجيو يصيفوا بحذينا.
3: وجهه سياحيه بامتياز اللي في الله اللي عندنا من ارقى ما فما سورتو كي جيونا من اجانس اكسبريس نورا يبداو مدروسين الاسعار ما تقبلش المنافسه يجي ويصيف ويشيخوا ببحوراتنا ويعيشوا في الكونفور زاد في الرفاهيه.
4: ايه ميزة وكيما اللي عنده القليل باش يصيف فيه يلقى ابارتمون زاده
3: صحيح
4: ومستحبه وقريبه للبحر. كيما اللي عنده زاده ويحب يصيف في فيلا في البيسين مرحبا بيه ديجا يلقى البون بلان عندنا احنا نوفروا لهم ان شاء الله طلباتهم الناس الكل. وتطور بنزرت وجهه بيا على الاخر معناتها وجهه عائليه لهنا
3: بالطبيعه.
4: الامن والامان كما نقولوا احنا الحقيقه الحمد لله في بنزرت تلقى كل خير
3: صحيح. دونك وزيد فيلا فيها بيسين والبحورات قراب وكورنيش تلقى وين تاكل حويته فريشكه من بحرها يعني الاجواء باش تكون ممتازه بامتياز. سينو نذكروهم بالادريس.
4: اي عندنا البيرو نتاعنا اون فاس سيرفيس دينين. مرحبا بالناس الكل وينجموا يكلمونا زيد على 93 275 458. عندنا 72 435 3 وهذوما 93 175 458 موجود 24/24 على الواتساب. وعندنا 55 499 878 هذية بوغ لو مومون مش موجود اليوم اما يرجع موجود ان شاء الله ابارتيغ من غدوة سمين كاملة. وناديا بخلاف لي ابارتمون اللي يحب على ابارتمون زادا كيف عندنا لوكاسيون فواتور زادا مرحبا بالناس الكل. بيان سور اللي يحب زادا يشري ارض من عندنا دار والا ابارتمون كيف مرحبا بيه. واذا كان يحب على دوموند مرحبا بيه زادا يكلمنا على الارقام اللي كنت نقول فيهم نجمو نوفرو له الطلب نتاعو. بيان سور عندنا جام كبيرة نتاع دي ابارتمون ودي فيلا دونك ما نجمش نقولهم الكل انا توا في لونطين ما قاديهم يجيونا دونك شوف بلاص مرحبا بالناس الكل
3: خاصه ونسطروا على كلمه البيدجي كل واحد والبيدجي نتاعو يجيكم سور بلاص كل واحد والامكانيات اللي متوفره عنده

دو تنجموا تلقاو بأسعار مختلفة وفي متناول الجميع. مرسي بوكو مريم من أجنس إكسبريس نورا بيزارت. هذوما هما لفريات بالنسبة لليوم. نهارك زين.

0: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة.

0: تكوين مقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولان بمنزل بورقيبة.
1: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا من المارينا.

0: كاهو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية. صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك مذوق وبرشا شواء وفي الميكلة عندك ما تختار ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيتا. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
1: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراويتك ثقتكم هي أولويتنا. خضراويتك التكنولوجيا بين يديك.

0: المركزين المركزين
1: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حي على الفلاح يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك وهكاك الخضرة للمرش يجيك وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر وقت الصياد يحس بالخطر وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك دز جامع على الفيسبوك
2: على سلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل في دورة المرشي 10:31 دقيقة سيفون أهلا وسهلا مرحبا

0: مرحبا بك نادية، تحية ليك وتحية لكل السادة المستمعين على راديو أكسجين FM. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في يوم جديد في طقس سخون. في أكيد نحاولوا طبعا شو تدخل فكرة نصايح السيد سروي، احنا الناس الكل واحنا قصدي ربي للمرشي، نحاولوا نحطوا قدر المستطاع واستعمال المظلات الواقية كاسكيت ما نعرفش أنا مظلة أي حاجة
1: برشامة
0: ديز عطارة أي حاجة الماء فوقك. وتحية مرة أخرى نقول تحية خاصة، تحية خاصة من القلب إلى أمهاتنا وأبائنا زادة كيف الكبار، خاصة أنا كلي عن الريتريتية يعني بتكلم منظمين يعني هم منظمين الحكم تعرف يعني 8 تصبيح تلقاهم 7:30 تلقاهم في المرشي على الصباح كامل قضية مش يقصد ربي، فتحية كبيرة لهم من القلب إلى القلب إن شاء الله ربي يبارك لهم ويفضلهم تاج على أريوسنا. الأسعار بالنسبة لليوم نادية فما حاجات زادت انخفاف، فما حاجات متواصله كيف ما هي، فماش تغير كبير ان شاء الله الاسابيع القادمه تزيد تعطينا اكثر بطبيعه الحال اكثر انفراج. البطاطا باش نلقاها موجوده فما 18 100، فما زاد كيف زوز دينارات تعمل دوله بها تنجم تلقاها زاد كيف موجوده على 15 100، البطاطا جيده باش تلقاها موجوده بدينار، وفما اجد منها زاد جيده بريكدير تلقاها موجوده على 800 مليم، في الحين باش نلقى الطماطم السوم تاعها باش تلقاها موجود من 15 100 18 100، الطماطم الكبيره باش تلقاها موجوده من زوز دينارات حتى لزوز دينارات و500 بالنسبه للكيلو. دائما نشتهد في الوصف بطبيعه الحال باش تلقاو الاسعار اللي انا قلت عليها واللي شفتها وعينتها بطبيعه الحال. هلا فلفل باش نلقاها موجود، فلفل مسك هنا باش نلقاها موجود على 2000 حتى 2400 بالنسبه للكيلو، في حين الفلفل الحلو باش نلقاها موجود على 3 دينارات و800 الكيلو، الفقوس باش نلقاها موجود على 2 دينارات، نحكي هنا على الفقوس هذا تري فقوس لخشين باش نلقاها موجود على 4 دينارات بالنسبه للكيلو، قرع بوتزينه باش نلقاها موجود على 15 100، باذنجان باش نلقاها موجود على 2 دينارات و500، البصل باش نلقاها موجود على دينار كما باش نلقاها موجودة 12 100، أكثر حاجة لقيتها دينار و500 بالنسبة للكيلو، ربطة الفجل باش نلقاها موجودة على دينار، المعدنوس والسلق 3 رباطي موجودين على دينار، الكعبة موجودة على 350، الكيلو سبناخ باش نلقاها موجودة على 4 دينارات و500، اللوبيا الحمراء شوف اللوبيا الحمراء فيها أنواع، فما الفريشكا هذيك باش تلقاها موجودة 5 دينارات و500، وفما اللي شيحة شوية مش برشا نادي باش تلقاها موجودة على 4 دينارات و500، تنجم تلقاها زادة كيف موجودة على 3 دينارات و800، اللوبيا الخضراء باش تلقاها موجودة على على 5 دينارات بالنسبة للكيلو، في حين كعبة الخس باش تلقاها موجودة على 2000، كعبة اليوتيوب باش تلقاها موجودة 15 100، هذه أبرز أسعار الخضرة، في حين بالنسبة لأسعار الغلة باش تلقاها بالنسبة للدليع السوم نتاعو موجود على دينار الكيلو، بالكعبه ماهوش موجود باجا عند زوز ولا 2000 باش نلقاها موجوده على 2000، وفما زاده الكبيره 3 دينارات، وفما اللي اكبر منها اللي نقولوا احنا اللي الماس ما يعبر عنه بالماس، هذا يقول لك هذيك يعني الدليعه تطلع بها موجوده الكعبه على 5 دينارات، البطيخ باش نلقى الكيلو موجود على 750، في حين الخوخ باش نلقاه موجود 3 دينارات و500، الخوخ الكاليتي الباهي باش نلقاه موجود على 5 دينارات و500، نفس الشيء بالنسبة للخوخ بوت بقايا، في حين باش نلقاه بالنسبة للتمور زاد مازالت موجودة، تقولوا لي عندك برشا زي مع شومة تمر، لا موجودة إلا تمر نفس الأسعار، إلا الشبابة باش نلقاها موجودة على 5 دينارات، في حين الفرك عرجون باش نلقاها موجودة على 5 دينارات، ولا الكاليتي المتوسطة باش نلقاها موجودة على 8 دينارات و500، والدقلة العرجون باش نلقاها موجودة على 12 دينار و800 بالنسبة للكيلو، في حين باش نلقاو إلا مشماش السوم تاعو موجود على 6 دينارات و800 بالنسبة للكيلو. في أسعار اللحوم الحمراء 65 دينار بالنسبة لكيلو العلوشة، أقل منه باش نلقى موجود على 64 دينار، في حين البقري باش نلقى موجود على 45 دينار و800، كيبا باش نلقى موجود 46 دينار و800 بالنسبة للكيلو، المخدد باش نلقى موجود من 40 و800 حتى 41 دينار و800 الكيلو، الكبدة البقري باش نلقى موجودة على 65 دينار الكيلو 68 دينار بالنسبة للكيلو، في حين باش نلقى بالنسبة للكبدة العلوشة 78 دينار بالنسبة للكيلو، اللحوم البيضاء باش نلقى كيلو اسكالوب السوم تاعو موجود على 17 دينار، في حين باش نلقى كيلو الدجاج المذبوح موجود على 8 دينارات و500، الدجاج الحي باش نلقاه موجود على 5 دينارات و500، في حين في الأسماك أكيد هيمنة للسردينة، والسردينة باش نلقاو فيها برشا أسعار كيما باش نلقاها موجودة 3 دينارات 4 دينارات الحرة باش نبقى موجودة على 6 دينارات 800 بالنسبة للكيلو. فما الثوران اللي زاد الثوران اللي جيد باش نبقى موجودة على 5 دينارات المتوسط 6 دينارات 800 والخشينة 7 دينارات 500. فما كذلك الشوشينة اللي باش نبقى موجودة على 10 دينارات 800 كما باش نلقاها موجوده اخشن منها 14 دينار و800 بالنسبه للكيلو سيبيا باش نلقاها موجوده على 27 دينار و800 كذلك بالنسبه للكروفيت باش نلقاها الكروفيت او الجومبال كل واحد يحب يسمي باش نلقاها موجوده على 24 دينار و800 بالنسبه للكيلو الشفريت طبعا من 6 الجمعه هذه وين باش نلقاها موجوده على 8 دينارات بالنسبة للكيلو في حين فما جيدة شوية 7 دينارات بالنسبة للكيلو أخشى منها باش نلقاها موجودة على 9 دينارات الواقع المربية باش نلقاها موجودة على 24 دينار و800 القاروس المربي باش نلقاها موجودة على 25 دينار و800 الورقة البحرية باش نلقاها موجودة من 41 دينار و800 حتى 46 دينار و800 بالنسبة للكيلو أكيد علاش قولي من إلى إذا باش تلقاها أخشى باش تلقى السوم تاعها باش إيز هذه أهم الأسعار اللي قيناها في ماشي سلاح الدين أبو شوشة في بنزرت عشان تقابلوا في أجواء جديدة معاش بارش إن شاء الله نعود لكم الأجواء فقط راحة ونعود إن شاء الله بإذن الله للماشي ونعود لكم كل الأجواء اللي موجودة في ماشي سلاح الدين أبو شوشة في بنزرت.
1: شكرا نتمنى لك السلامة سيفون إن شاء الله بصحة وطول العمر. أنا طلبتك من الغاديو مارتين يمكن نظرا للظروف اللي تعديت بها ما فقتش بالتليفون مقلوبنا كانت عليك سيفون تفجعنا برشا ونتمنى لك السلامة وألف سلامة عليك إن شاء الله ربي يفضلك السيد ودا وربي يفضلك للأولاد بيان سور وربي متعك بالصحة سيفا بعد الشر عليك أنا روح عمري بعد الشر عليك سيفون
0: بعد عليكم شر كل أحلى أحداث وأحلى أصدقاء وأحلى زملاء كل دون استثناء ربي فضلكم ليا إن شاء الله ديما بالنجاح والتوفيق
1: خونا
0: في الخير إذاعتنا وبتبيع الحال السادة المستمعين اللي يحبونا
1: بيان سور خونا وصديقنا وعشيرنا سيفون إن شاء الله ربي يمتعك بالصحة وألف سلام عليك. 10:38 دقيقة أكيد المشمار متواصل الأجواء متواصلة دمتم أوفياء لإذاعة أكسجين أف أم.
2: نهارك زين.

0: فيش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي
1: ريح
0: ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: ليش؟ سيف سني الكلنا على موجة الفرجة مع فيبرا تيتي.
1: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
2: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
3: خير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تهنى وتمان
4: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
5: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك ملا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت ملا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار ثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دامين بنزرت.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.ti على www.radiooxygen.ti.
1: أكسجين أف أم.
2: أكسجين أف أم بصوت العالم.
1: بصوت العالم.
3: أخبار أكسجين أف أم.
2: المواد الإخبارية على موجات أكسجين أف أم. مرحبا. جهويا تمت ليلة أمس إعادة تهيئات وتعبيد جزء من الطريق المؤدية للجسر المتحرك بالخرسانة الإسفلتية في انتظار استكمال باقية الأشغال حسب مراسلة رانيا ترابلسي. يطالب متسكني حي صف ماطر من مصالح السونات بإرجاع الماء المنقطع عن الحي منذ يوم أمس. على الصعيد الوطني تصدر اليوم النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 وفق ما أكدت المديرة العامة لشؤون الطلبة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر، وأوضحت أن الدليل سيتضمن أكثر من 1200 عرض تكوين ما بين مسارات جديدة أو مجددة، وذلك في إطار مراجعة وتحيين عدد من الاختصاصات والمسارات الجامعية لتتلائم مع التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق الشغل على المستويين الوطني والدولي. هذا ويذكر أن أحلام الشاطر كانت قد بينت خلال يوم أعلامي وتكويني انتظم الأسبوع الفارط لفائدة مستشاري الأعلام والتوجيه بوزارة التربية وممثلي الجامعات من مختلف جهات الجمهورية في إطار الاستعداد لدورة التوجيه الجامعي للسنة الجامعية 2026-2027. إن الحديث عن الاختصاصات الجديدة لا يعني بالضرورة إلغاء الاختصاصات القائمة، وإنما يشمل مراجعة محتواها البيداغوجي أو إعادة هيكلتها وتطويرها بما يستجيب لمتطلبات سوق العمل والمهارات المستقبلية المطلوبة، لا سيما في المجالات ذات القيمة المضافة العالية والاختصاصات الواعدة.

0: دعت النقابة التونسية البيولوجيين الخواص الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنا من الإسراع بتسديد مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة المتخلدة بذمته وضبط رزنامة واضحة وملزمة للخلاص إضافة إلى معالجة الملفات العالقة، كما حذرت النقابة في بيان نشرته أمس من تفاقم الأزمة المالية التي يمر بها القطاع جراء تواصل تأخر صرف هذه المستحقات، مشيرة إلى أن أجل الخلاص تجاوزت 7 أشهر بالنسبة إلى عدد هام من المخابر، بما بات يهدد استمرارية نشاطها وتوازنها المالي. وأكدت النقابة أن مخابر التحاليل الطبية الخاصة واصلت خلال هذه الفترة تقديم خدماتها للمواطنين وخاصة لذوي الدخل المحدود، وتحملت مسؤوليتها المهنية لضمان استمرارية النفاذ إلى خدمات التحاليل الطبية دون انقطاع رغم الصعوبات المالية المتزايدة. وفي أبرز أخبار العالم، عبرت 36 سفينة شحن على الأقل مضيق هرمز يوم أمس، مسجلة بذلك رقما قياسيا في حركة الملاحة البحرية منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط حسب بيانات منصة كيبلر، وذلك عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وكان رئيس وزراء باكستان قد أعلن نجاح الاجتماع الأول للمفاوضات بين واشنطن وطهران في سويسرا، مشيدا بجهود الدبلوماسية التي بذلت لإحراز تقدم ملموس في هذه المفاوضات. نهاية المواد الإخبارية من تقولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين FM المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز وعلى 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.
2: انت تعرف علاش؟
3: نعرف. وانت تعرف علاش؟
2: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها لخاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها لخاطر ديما معانا،
2: ليلي معناهاش
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها لخاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين FM حكاية تتعاش.

0: اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
2: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الأميمة، ولا زادة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظة صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
3: اصناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيليتي اي غارانتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
6: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi eyedi emina. Majmou hawes au kibira man kital ghiyal asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafko, ou bensiha l'karhabtek youedouk. Ou maahom, tinsash qawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70 146 598, ou elle 98 136 449. Tashmout kalmouna zeda à la 98 136 448, ou elle 27 957 703.
0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا

0: الإنتاج، وإلا اتصل على الأرقام التالية 56-638-826 وإلا 98-680-804. وإلى إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجوالات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجوالات بمنزل بورقيبة.
1: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28-099-840.
2: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كامب البنة، نتحديك الذوق البنة هذه وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كان في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
3: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيات. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
4: مش أكسجين، جيبوا لي كآلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة أكسجين. هاي هاي هاي هاي مليان
5: ريح نجبد انفس أكسجين ونرجع. ريح نجبد انفس أكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
6: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا

0: تضاءلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: ليت وفي الليل سهرية على المتشوات.
1: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج
2: مع شبان ديليس. عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيوغر ديليس تلقى الدرابوات. خذ البوم من العطار، اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبان ديليس عيش جو المونديال.

0: أمي هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
1: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة.
0: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح.
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش.
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل برهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان. وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبة بن زرت فروة أنفولان 28 820 280. هذاك البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك. تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا نكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع توسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية توسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش. وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة. وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديه لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا. المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى. تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذا دوم في بن زرت دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلة أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214 55 0 33 0 38.

0: صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل. موعد جديد من لازم تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا على 90 على 104.5 وعلى السيت نتاعنا www.radiooxygene.tn. مرحبا بالجميع، موعد جديد يتزامن مع اضراب البنوك والقطاع البنكي في تونس. هذا موضوعنا اللي باش نحكيوا فيه ان شاء الله باكثر تفاصيل في ساعتنا الثانية. بعد شوية ضيفنا حسين سعد، عضو منظمة اليرت، نحاولوا نتفاعلوا معه ونشوفوا معه كل التفاصيل. حاولنا الاتصال ومن البارح تقريبا نحاولوا بالاتصال بسامي الصالحي، كتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، مانيش قادرين تحصلوا عليه ومفهوم كمية الضغط الموجود اليوم. أكيد الناس كل تحب تفهم، تحب تستفسر، تحب تفهم شنو اللي صاير بالضبط، لأنه عنا زوز بلاغات، عنا بلاغ الاتحاد ولا الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية اللي تابع الاتحاد العام التونسي للشغل، اللي تتحدث على عدم تحصل أبناء القطاع البنكي والمؤسسات المالية وشركة التأمين في كم تراب جمهورية على فلوسهم ولا زيادة في الأجور متاعهم لعنوان 25. ومن بعد نتفاجئوا ببلاغ للمجلس البنكي كيف اللي يقول المجلس البنكي والمالي يقول رام تخذيو الزيادة في الأجور متاعهم بعنوان 26. دونك لنا ما عادش فاهمين شيء، سكن نحكيو 25 نحكيو 26، هذا شنو طالب وهذا شنو طالب. في وسط الكل البنوك أصبحوا مضربين اليوم، وكل عادة في الوسط فما مواطن هو اللي باش يقعد يتفرج في الناس هذوما الكل وين باش توصل الأمور وعلاش ديما نخليو رواحنا حتى نوصلوا الامباس بالطريقة هذية. دونك إن شاء الله هذا كل نحكيو فيه بأكثر تفاصيل بعد شوية، وهذا موضوعنا لليوم. فلازم لازم مرحبا بالجميع كما قلت في ساعتنا الثانية. في ساعتنا الأولى بحثنا ضيوف مهمين برشا، باش ناخذوا من عندهم برشا معلومات، لأنه اليوم أكثر حاجة بتاتر من أكثر حاجات اللي خم فيهم التونسي وإن شاء الله ربي يسهل التونس الكل هي العمرة، والكل نتمنيه ونكونوا في البقاع المقدسة ونكونوا من الناس اللي إن شاء الله تعمل العمرة متاحة. دونك أكيد كي نحكيه على العمرة نحكيه على عنوان واحد في بنزرت اللي هو وكالة الأسفار البلد الأمين، وعلى ذلك ومبحثينا باش نحكيو باكثر تفاصيل. سي مصطفى الجميلي مساء النور، مرحبا بك.
1: مرحبا بكم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة.
0: شنو حوالي
1: الاستضافة الكريمة، شكرا لمستمعي أكسجين إف إم، شكرا لمتابعينا ومتابعي البلد الأمين.
0: مرحبا سي مصطفى، مرحبا مدام تيسير بن طاهر.
2: عسلامة، مرحبا. حبيت نشكر على الاستضافة أنت وكامل فريق أكسجين إف إم، وحبيت نشكر متابعينا وأحباب البلد الأمين بنزارة ومصطفى الجميلي وتيسير بن طاهر.
0: دونك وكالة البلد وكالة الأسفار البلد الأمين، أكيد وكالة أسفار، دونك نحكيو على الأسفار الكل، لي ديستيناسيون الكل، اللي يحب يسافر أكيد يلقى الوكالة ويلقى الأدريس هذايا اللي باش ينجم يمشي يحكي معاها ويشوف أمور الكل. لكن ديما التخمام يكون أكثر في العمرة، وما فهمتش وكانوا البلد الأمين اليوم الاسم تربط اكثر بالعمره بارابور بقيه الوجهات. سي مصطفى،
1: هو بالنسبه لوكاله البلد الامين هي وكاله اصفار صنف A، عندنا ان شاء الله يعني برامج متميزه باش تكون مع افتتاح جديد. كالعاده احنا عندنا رحلات منظمه، عندنا رحلات داخليه، عندنا رحلات خارج تونس، عندنا تاشيرات، عندنا طيران، عندنا تذاكر، يعني كل ما
0: خدمات السفر الكل موجودة في البلد
1: موجودة. هو الاسم تاع مصطفى جميلي وتيسير بالطاهر اقترن بالعمرة.
0: فوالا
1: العمرة يعني هذه خبرة سنين والحمد لله، يعني أثمرت أنه باش نكونوا على رأس وكالة البلد الأمين في بنزرت. خذينا مقر جديد، حولنا المقر باش يكون المقر متاعنا في عمارة العنابي، احسن شارع حسن النوري مقابل باشير.
0: هذه الادريس الجديده،
1: هذه المقر الجديد، عماره العنابي شارع حسن النوري مقابل باشير. احنا عندنا رؤيه جديده، عندنا خدمات اضافيه ما كانتش موجوده، عندنا باذن الله برنامج خاص جدا مع افتتاح الوكاله اللي نقلت من بلاستها، وهذا بش يكون مفاجأة للجميع بإذن الله يوم الافتتاح
0: نهار السبت،
1: اللي هو نهار السبت،
2: نهار السبت 5 بتاع العشية. مرحبا بالناس الكل، مرحبا كيف قلت قبيلي بأحباب البلد الأمين ومعتمين الكرام وضيوف الرحمن، واللي يحب يجي الناس الكل أبواب البلد الأمين مفتوحة يوم السبت.
0: نحسك فرحت يصير كي قلت اسم بلد الأمين تربط بالعمرة.
2: بالطبيعة
0: مالجريلي أنتم وكالة أسفار شاملة فيها كل شيء، فيها الوجهات الكل، البلدان الكل، الديستيناسيون كل، ما نحسك يعني وكأنه فرحانة بأنه طابع اليوم البلد الأمين ولا سبيسياليتي أكثر عمرة.
2: بالطبيعة يمكن على خطر أنا تيسير بنت، كي تقول تيسير بنتها تقول عمرة، لأني أنا مرافقة عمرة، أنا بنت البلد الأمين. اليوم معناتها شرف لي أني أنا يعني أصبحت يعني مشرفة ومسؤولة ومنظمة لأي حاجة تخص البلد الأمين ببنزرت. الحمد لله، يعني هذا ترتيب من المولى عز وجل، يمكن حاجة كانت حلمة وتحققت الحمد لله.
0: الحمد لله، وإن شاء الله ربي يوفقك.
1: احنا لقينا الحمد لله، لقينا سند بالحق، لقينا سند بالحق مشكور برشا السند هذايا. بعد السنوات هذية يعني أثمر يعني تعبنا باش نكونوا يعني مسؤولين على رأس فرع من فروع البلد الأمين.
0: اليوم فما فما فما فما مصداقية سي مصطفى، فما اليوم كي تسمع الشارع في بنزرت بصفة عامة يقول لك عمرة نمشي مع البلد الأمين ولا من لي زاجونس اللي بالحق ياسوريو لي العمرة متاعي في ظروف طيبة.
1: احنا والله العظيم يعني مش رمي ورود ولا حاجة، معروفين يعني، معروف مصطفى جميلي تيسير بالطاهر، معروفين بخدماتها، معروفين بالخدمة نتاعنا، معروفين في مجال العمرة، انه مع مصطفى ما تقدرش تغمض عينيك.
0: تيسير شنو محضرين في الجديد؟ خليني ملي فما في الافتتاح قال سي مصطفى اليوم انه فما العمرة اللي كتفهمنا فيها بلد الامين سي بو عمرة سينو اللي يجي البلد الامين شنو يجي ملقى؟
2: يقى حجز فنادق، حجز تذاكر طيران، يقى رحلات كيف قال لك مستقبلية داخلية وخارجية، يعني باش نوفروا هذا الكليكة بإذن الله، غير التنظيم اللي موافقوا به العبيد في العمرة. لأنا ومصطفى جميلي معناتها كنا يعني كنا وما زلنا لليوم احنا مرافقين عمرة، يعني احنا شايفين دي جروب، احنا كنا نعمل في تنظيم بلمستنا احنا. احنا اليوم اصبحنا مسؤولين على تنظيم الفرع البلد الأمين الكل، يعني اي رحلة باش تخرج بلمستنا احنا بتنظيمنا احنا، يعني سواء كانت رحلات يعني قلت لك سياحية او رحلة العمرة، يعني مش كون تنظيمنا احنا ان شاء الله.
0: في تونس موجودين في الرحلة الداخلية في تونس، معناتها وتلا في تونس، جي تونس،
2: ريزيرفيو، تعملوا كل شيء،
0: فوالا وخارج تونس كل وجهات العالم معناتها موجودين
2: ان شاء الله. التأشيرات الكل اللي كنعملوهم باذن الله،
0: تخدموا فيزا، تخدموا الدوسي كامل،
2: نخدموا فيزا ان شاء الله،
0: فوالا. دونك هذه اهم حاجه معناتها سي مصطفى اليوم، انه بتتر نلقى كل شيء، يقول لك نجي البلد الامين نلقى كل شيء، نجم نكون ما عنديش عمره، عندي دي ديستيناسيون اخرين ونحب بلايص اخرين، عندي عقود عمل، عندي كذا، نلقى الشيء هذا،
1: تلقى موجود هذاك. واهم من هذا انك تلقى الطمأنينة وتلقى المصداقية وتلقى صديق.
0: بالضبط. التبديل متاع العنوان حبيتوا بلاصة أكبر، حبيتوا كيف؟
1: حبينا أن تكون يعني المكان أحسن يعني بالنسبة لحرفة.
2: قلنا حلة، قلنا قلت لك حلة جديدة،
0: حلة
2: جديدة في حلة جديدة.
0: دونك نهار السبت الافتتاح،
2: نهار السبت الافتتاح 15 إن شاء الله.
0: حكي سي مصطفى قال فما مفاجأة. شفاهم
2: فما مفاجأة، المفاجأة الأولانية اللي هي ربح عمرة، شنو نعملوا قرعة للحاضرين الكوليكا باش يشاركوا في القرعة هذه. أي حد يحضر ويكون موجود في الافتتاح باش يسجل اسمه في الـ في الـ في القرعة هذه اللي باش نعملوها نتاع العمرة. يعني أي واحد من الحاضرين يجم يكون هو الرابح للعمرة. هذه أول حاجة. ثاني حاجة باش تكون فما تخفيضات رائعة، اي حد زاد يحضر في الافتتاح وبش يسجل في العمره في اي دات من الدات اللي احنا عندنا يسجل، هو عنده تخفيض اللي هو
0: تخفيضات في العمره،
2: في العمره بالطبيعه ان شاء الله. هذوما الحاجات، وعندنا برشا هدايا، عندنا برشا مفاجئات للحاضرين ان شاء الله.
0: دونك عمره للربح وبرشا تخفيضات بالنسبه للناس
2: اللي باش يخلصوا
0: في العمره. دونك هذا الكل باش يكون حاضر في الاوفرتور ان شاء الله نهار السبت سي مصطفى. ولا دونك شنو حاجه اللي تقلق اليوم ولا تخوف اي انسان ماشي العمره سورتو اول مره؟ دونك اكثر حاجه قاعدين يجيوكم يسالوكم عليها يقولوها لكم يبدا خايف منها؟
1: بالنسبه للمعتمر اكثر حاجه تقلقوا هي الرفقه، اذا كان فماش رفقه طيبه، اذا كان موجوده الرفقه الطيبه يمشي مطمئن بإذن الله.
0: يخاف غادي يقول لك وحدنا ما نجموش نتصرف.
1: احنا فضل من عند ربي، يعني الحاجات اللي احنا نركزوا عليها هي انه تكون فما رفقة طيبة. احنا قلنا شرف المهنة هو اللي خلينا نخدمه بمصداقية، شرف المهنة يعني حاجة مش شوية، خلينا نخدمه مصداقية ونتعاملوا مع معتمرينا وسواء حتى مع حرفائنا الكل. احنا خطر عنا رحلات توا بإذن الله مبرمجين رحلة بعد الافتتاح لتركيا حاضرة تقريبا، يعني قاعدين نتواصلوا مع الحرفاء نتاعنا فهمتني، وعاطين فينا ثقه واحنا عن ثقتهم باذن الله.
0: دوك اكثر كلمه يقولوها لكم، نحب فما مرافقه طيبه معناتها باش نجم نعمل
1: رفقه مرتاحه. الرفقه الطيبه
2: قلت لك قبيليك بتنظيم مصفى وتيسير، معتمر التونسي ولا معتمر الحليف نتاعنا خاصة يطلب تيسير ومصطفى. كيفاش يطلب تيسير ومصطفى؟ خاطر شافوا التنظيم، شافوا النظام اللي احنا عملناه.
0: تيسوهم توسعوا بالكم معهم.
2: برشا حاجات مختلفة، يعني فما نظام غادي، فما رحلتنا تكون على خطى الحبيب المصطفى، هذا هو احنا ديما نقولوا رحلتنا على خطى الحبيب المصطفى. فما حاجة واحدة أخرى، فما شعار أنا ديما نقوله لهم، نقول لهم وعد الحر يدين. قدرة ربي معنا احنا، وعد الحر يدين، يعني أنا اليوم وعدك بحاجة قدرة ربي تلقاها إذا ما قيتش أكثر منها بإذن الله. حاجة واحدة أخرى، أنا اليوم كي ناخذ مجموعة أنت ما نعرفكش، يعني مكثر العبيد ما نعرفوش بعضنا، لكن كي نتلم اليوم احنا مش ماشيين مجموعة، احنا رحلتنا تكون من بنزرت لبن قردي، يعني مكثر العبيد تكون ما تعرفش بعض، احنا كي نمشي ونمشي وعائلة واحدة ونروح عائلة واحدة بإذن الله. يعني غاديك تشوف فما ترابط بين المعتمرين، احنا نكون سبب فيه هذاك بفضل ربي هو طبعا سبحانه وتعالى، لكن احنا نكونوا غاديك رديناهم اصحاب، رديناهم احباب، مشاو على النظام مع بعضهم، ولا يعرفوا بعضهم، يروحوا عائله باذن الله. انا ديما كل مجموعه نسميها هذه عائلتنا.
0: الحمد لله. دونك يمكن هذا اللي يخلي الناس مرتاحه اكثر مع البلد الامين. دونك بخيف العمر قلت بعد لوفرتور فما مشي لتركيا،
1: فما مشي لتركيا حاضره باذن الله.
0: الاسعار في المتناول.
1: والله اخزر لي، احنا ديما
0: اكثر حاجه خام فيها التونسي،
1: احنا ديما معروفين يعني في وكالتنا انه نمشيو بالطاقه الشرائيه نتاع الحريف. يعني يكون عندنا اسوام مختلفه، يعني عندنا مجموعه من الرحلات كل رحله والسعر نتاعها هو ديما مربوط، سواء في تركيا سواء في مصر سواء في المغرب سواء في حتى السعوديه، ديما مربوط بالفنادق
0: والوقت
1: والوقت
0: أي.
1: يعني الفنادق هي اللي تحكم في السعر. بالنسبه لنا احنا البدايه باش تكون اسعار خياليه
0: ابارتي من نهار السبت.
1: من نهار السبت
0: خياليه برشا، معناتها
1: برشا باذن الله
0: بعيده على المتوقع.
1: بعيده على المتوقع وخاصه اسوام العمره.
0: ولا العمرة احنا تاو في يعني في البلد الامين، كيفاش سيستم كل قديش تعملوا مدة وترتحوا كيفاش بالضبط؟
1: بالنسبة للبرنامج السنة عندنا رحلات للعمرة كل اسبوعين، يعني كل 15 يوم عندنا طيران. هذا
0: كل 15 يوم فما جروب يمشي،
1: كل 15 يوم فما جروب ينجم يخرج على الخطوط السعودية. عندنا رحلات على كارت، يعني كل حريف كيفاش يحب، فما اللي حاب يمشي وحده موجود، فما اللي يختاروا تيك فندق موجود. يعني احنا عندنا مجموعه ما شاء الله من الفنادق.
0: يعني تحب تعمل عمره معانا هاو برنامجنا، تحب وحدك خويا
1: نعملوا لك البرنامج نتاعك.
0: فوالا اللي يبدا يعرف ولا حاجه قول له يا خويا تحبوا تيل هذايا انا ريزرفيو لك لاني
2: نوفروا له احنا كل شيء، ويقصد ربي يعمل عمره
0: كل جمعتين
1: تقريبا كل جمعتين. الطيران موجود عندنا تويك حاليا كل اسبوعين على الخطوط السعوديه.
0: فهمتك، مهم برشا. دونك القبيل كبير تيسير على العمره اكثر ولا موجود في تقريبا برشا وجهات اخرين؟
2: موجود في العمره يمكن اكثر شيء، وانا لاحظت يعني في الفتره الاخيره يمكن كانوا قبل كي تقول عمره تحكي على كبار السن.
0: بالضبط
2: تويك وقت كي نقول عمره
0: بالضبط
2: تلقى الصغار.
0: كان الفاق الكبير نتاع السفرات في تونس هما تركي. لانه بلاش فيزا وسهله ونمشي نحوس برشا يقضي وتوانسة كذا، تحس العوام الاخرى ولينا نحكيو برشا عمره معناها
2: تبدلت خاصه في المواسم
0: في
2: الموسم
0: الاخراني مثلا كما قلت انت
2: في المواسم الاخرانيه مثلا تبدلت، ولا الشباب احنا شجعنا الشباب برشا انه يمشي للعمره، والشباب تابعتنا والشباب تحب نوعا تاع خدمه وفرناه لها. كيف حتى الكبار في العمر، فهمت الكبار في العمر تويك انت اليوم تجي تبعث امك ولا ابوك، انت يعني كشخص تونسي تجي تبعث امك ولا ابوك، قدرة ربي باش تكون متهني عليه معانا، حتى ولو يعني العبد الكبير هذاك في العمر ماهوش ما ينجمش يستعمل تليفون، ما يعرفش يطلب، ما يعرفش يصور، انت بقدرة ربي المعتمر هو موجود في بيته راكح ما عادش يطلب ما يصورش ما يعمل حتى شيء، واحنا ديجا يعني كل حاجه واصله، يعني كل حاجه وصلت. يعني انت اليوم في دارك قاعد على روحك، امك وبوك في العمره، كل شيء يخلط لك الدار، يعني تكون متهنه.
0: نشوف فيكم تعملوا في اللايفات
2: وكل شيء الصفحه نتاعنا.
0: الولي نتاعو كبير في العمر ديجا بلايفاتكم برك يبدا ما يتابع
1: ما عادش يلوج باش يطلبوا بالتليفون ولا حتى شيء.
0: بالضبط
1: احنا نكونوا بكل صدق والله احنا من المطار للي نروحوا، يعني من اللي نخرجوا من المطار للي روحوا المطار
2: احنا معهم.
1: احنا معهم ساعة بساعة حتى غمضة النوم تقريبا نطلوا عليه, يعني وقت الراحة حتى وقت الراحة نطلوا عليه, احنا نكونوا معاه خطوة بخطوة. ما فماش بلاصة يمشي لها مثلا انا وحدي ولا فلان وحده, نمشيو مع بعضنا الناس كل. عندنا مزارات اضافية قاعدين نعملوا فيهم باش نتواصلوا بيهم, معتمدين يمشيوا معانا قبل يعرفونا بالحاجة هذية اللي احنا متميزين بيها. وان شاء الله الموسم هذايا فما برش حاجات جديدة
0: ان شاء الله. دونك نعاود نذكروا تيسير الاوفرتور والافتتاح تاع المقر الجديد باش يكون نهار السبت ان شاء الله 5 نتاع العشية. شنو اللي استنى فيهم؟
2: استنى فيهم عمرة للربح,
0: ايوا
2: استنى فيهم تخفيضات هائلة وبرشة هدايا ومفاجئات ان شاء الله.
0: فوالا دونك فما عمرة للربح وتخفيضات للناس اللي باش تمشي. وكما قلنا راهو وكالة الاسفار بلد الامين مش كان عمرة بركة, موجود ديستيناسيون الكل, سيرفيس الكل بيان سور, وين يحبوا يمشيوا ويلقاو الوجهات نتاعهم ويلقاو باسعار تفضلية. سينو سي مصطفى شنو نجمو نزيدو نقول, شنو الحاجات اللي ما حكيناش فيهم كملوا؟
1: احنا ان شاء الله باش نكونوا يعني في مستوى الثقة اللي عطاونا الحرفاء نتاعنا, هذا وعد شرف. وان شاء الله باذن الله السميع العليم كيما عودناهم وما فما وفما كان الخير. احنا يعني برؤيه جديده بدينا المحل هذايا, الوكاله جديده, المحل الجديد مش الوكاله جديده يعني فهمتني. عندنا رؤيه يفرح بها المعتمر ويفرح بها. عندنا ديجا نسيت ما قلت لكش, عندنا ديجا رحله داخليه في جويلية.
0: وي مازلت تركه
1: والله. عندنا رحله داخليه لشاطئ غار الملح.
0: غار الملح
1: اي نعم ان شاء الله.
0: دونك
1: زدت موجوده. عندنا رحله خارجيه لتركيا ان شاء الله.
0: فوالا هذوما باش يكونوا
1: هذوما باش يكونوا بعد لوفرتير ان شاء الله. وعندنا مع بدايه الموسم ان شاء الله بعد واجهه الوثيقه التوجيهيه ان شاء الله في المولد اول رحله عمره ان شاء الله. انا ندعو مستمعينا الكرام, ندعو اصحابنا وحبابنا باش يكونوا معانا يوم الافتتاح, لعل تكون العمره من نصيبهم. حتى ولو كانت العمره مش من نصيبهم, لو عنده تخفيض هام برشا يربحوا على مدار السنه, سواء ماشي في رمضان سواء ماشي في العطله في اي وقت, راهو عندك نهار الافتتاح تخفيض مهم برشا برشا.
0: العمره الاولى وقتاش تو؟
1: ان شاء الله كما قلت لك بعد ما ناخذوا الاذن من وزاره السياحه وزاره الشؤون الدينيه يصحوا في الوثيقة التوجيهية, باش تكون الرحلة نتاعنا الأولى بالنسبة لوكالة البلد الأمين بمزارة في المولد إن شاء الله.
0: اللي باش العمرة اللي باش تربح في الأوفرتور باش تكون في المولد معناتها؟
1: إي نعم
0: في المولد
1: إن شاء الله.
0: هاي تبارك الله, معناتها اش تحبوا خير من هكا؟ عمرة في الـ في الـ في المولد. دونك فرصة للناس الكل, وكيف كيف حتى اللي مش باش يكونوا محظوظين في الربح نتاع العمرة فإنهم باش ينجموا يربحوا دي رميز وتخفيضات إن شاء الله تخص شاء الله. كل رحلاتهم إيكومبري العمرة. تيسير شنو نجم نقولوا في الأخر؟
2: نجم نقول مرحبا بالناس الكل هيك. كيف قلت لكم قبيلي أبواب البلد الأمين مفتوحة للجميع يوم الافتتاح, شرف ليا. ندعوكم يعني بكل قلب وبكل فرحة. كيف قلت لك قبيلي حلمة وتحققت بالنسبة لي أنا. نحب الناس الكوليكا تحضر, نحب الناس الكوليكا تجي, نجد الثقة مع بعضنا, وإن شاء الله يكون موسم مكلل بالنجاحات. وإن شاء الله ما تروا منا كان الوعود, يعني أي وعد نعطيه لكم بقدر ربي نمشيو فيه إن شاء الله.
0: سي مصطفى خلي لك كلمة الختام.
1: بارك الله فيكم أنتم, يعطيكم الصحة على الاستضافة. نتمنى أنه المتابعين بتاعنا يزورونا في الوكالة ويكتشفوا جديد اللي هو احنا مخليناه مفاجأة زادة. ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن, وبارك الله فيكم, وان شاء الله الناس كل تكون معنا في الافتتاح لانه فما حاجات باهين بالحق.
0: واضح. دونك ضاري اكثر من عمره للربح ما تنجمش تكون, ودي رميز اخرين ودي كادو اش قال تيسير تولي اكثر من هكا ما نجمش تكون, ما تنجمش تفلت. الافتتاح نتاع مقر وكاله الاسفار بلد الامين الجديد باش يكون نهار السبت هذا الخمسه نتاع العشيه. المقر في شارع حسن نوري قبل رومبوان حومه الشرفه في الباطيمه الجديده نتاع العنابي باش يكونوا جوست مقابلين باشير نتاع حسن نوري. دونك هكا ساهله البلاصه ماهيش صعيبه. سينو تيسير كيفاش يجموا يتواصلوا مع البلد الامين؟
2: ما هي احنا عندنا صفحه نتاعنا البلد الامين بنزرت.
0: البلد الامين بنزرت,
2: بلد الامين
0: مش
2: بنزرت,
0: مش وكاله الاسفار,
2: بلد الامين بنزرت,
0: بلد الامين
2: بنزرت. حتى العبد اللي يحب يعرف خدماتنا ويتعرف على خدماتنا يرجع وديما يتفرج, كل شيء موجود, كل شيء موثقينه. فما الارقام الهاتف
0: واحده واحده نقولهم انا احسن. دونك 21 428 781. دونك هذوما هذا الرقم 21 428 781. وفما 99 985 283. 99 98 52 83. فما الفيكس زادا كيف كيف،
2: فما الفيكس
0: دونك 72 419 152. الفيكس 72 419 152. هذوما الارقام تاعهم اللي تنجموا تتواصلوا معاهم بيان سور، سي تيسير ولا سي مصطفى تلقاوهم بيان سور، وتكونوا منظمين ان شاء الله الامور كل معاهم. سينو كما قال تيسير باش فيسبوك البلد الامين بنزار، تدخلوا بالحق عملوا طالة سورتو في العمره كيفاش يبداو منظمين امورهم ولي لايف هذوكم، تبداو متهنين على العائله نتاعكم معاهم والجو كله امريك. سي مصطفى مرحبا بيك
1: وبيك اكثر،
0: شرفتنا
1: شرفت
0: نسيت شيء
1: الحمد لله
0: بدنوت.
1: يعني حبينا يعني نزيد من إضافة في وكالتنا، رانا نؤمن إنه السفر مش مجرد تنقل اللي هو، بل هو يعني ذكريات تبقى مدى الحياة.
0: بالضبط، تقعد سوفينير وفما شكون يجمع اوت بوتيتر، فما اللي ما يجمش سورتو عمره يمشي مره، دونك ماذا بيك يمشي تقعد الذكرى باهيه، واكيد مع البلد الامين الذكرى باش تكون باهيه. سي مصطفى جميل يعطيك صحه،
1: شكرا.
0: تيسير بن طاهر يعطيك
2: صحه،
0: دونك نعاودو نذكروا افتتاح المقر الجديد لوكاله الاسفار البلد الامين باش يكون نهار السبت 5 نتاع العشيه، شارع حسن نوري في قبل رومبو حمد شرفه، موجودين في بطيم طلعني بجديد هذيك، مقابلين باشير تمشي وغادي ان شاء الله عمره للربح شادي رميز غادي كابش يكونوا موجودين، ودي كادو للناس الكل. زلم توصي معكم في لازم 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا. الأخبار مع عواد في العوني، راجعين بعد لحظات.
3: لازم على أكسجين أفاق،
4: أكسجين أفاق
5: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
6: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه، وانت بالك مطمئن اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 الف، والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزر.
7: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: أكسجين فم في كامل أنحاء العالم. أكسجين فم في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr. على www.radiooxygen.tr.
2: أكسجين فم.
3: أكسجين فم بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين فم. الموعد الأخبار على أكسجين فم. مرحبا. الصيد الجهوية شهدت ليلة أمس انطلاق أشغال إعادة تهيئة وتعبيد جزء من الطريق المؤدية للجسر المتحرك ببنزرت باستعمال الخرسانة الإسفلتية، ذلك في إطار تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المرور بالمنطقة. ومن المنتظر أن تتواصل الأشغال خلال الفترة القادمة، وذلك لاستكمال بقية مكونات المشروع وفق البرنامج المحدد. على الصعيد الوطني، أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أن الوزارة تواصل دعم القطاعات الاقتصادية ذات القدرة التشغيلية العالية، وفي مقدمتها قطاع مكونات السيارات، ذلك في إطار شراكة متواصلة بين القطاعين العام والخاص. جاء ذلك على هامش إمضاء اتفاقية إطارية مع الجمعية التونسية للسيارات، وستة اتفاقيات خصوصية بين عدد من المؤسسات الاقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ضمن برنامج كبار المشغلين. خصص مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة سرية للنظر في طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب. وكان مكتب المجلس نظر في طلبات رفع الحصانة يوم 4 جوان الجارية، قرر إحالتها إلى الجلسة العامة للبت فيها، ذلك وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان. وينص الفصل 27 من النظام الداخلي على أن البرلمان ينظر في طلبات رفع الحصانة على ضوء التقرير الذي تعده اللجنة المكلفة بالحصانة، والذي يوزع على كافة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامة.

0: ويتم الاستماع إلى تقرير اللجنة ثم إلى العضو المعني إذا رغب في ذلك أو من ينوبه من زملائه الأعضاء، ليتخذ المجلس إثر ذلك قراره في خصوص طلب رفع الحصانة بأغلبية الحاضرين من أعضائه، ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرار المجلس، وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة وفق ذات الفصل السري. أبرز أخبار العالم، وسط استمرار التوتر بين الاحتلال وأمريكا حول مذكرة التفاهم مع إيران والحرب في لبنان، أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن جيش الاحتلال وجه ضربة قوية إلى طهران ووكلائها في المنطقة، لكنه شدد خلال لقائه مع طلاب دورة ضباط قتاليين في الاحتياط أن الحرب لم تنتهي بعد، كما أعرب عن تقديره الكبير للدعم الذي قدمته الولايات المتحدة إلى الكيان المحتل. نهاية هذا الموعد الإخباري، يمنته لكم عواطف العوني. في الختام يذكر كافة فريق قسم الأخبار إلى عدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
1: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: جرسوا في وصلنا حتى المساء واربعين دقيقة. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نحكي على اشكال في قنوات صرف الصحي لنا في منزل بورقيبة حيث كومينا. حاضرة معنا مدام عايشة العمراوي، ناخذ معها اكثر تفاصيل. مدام مساء نور، مرحبا بك.
1: اهلا بك عسلام اخوي.
0: شو اللي صاير بالضبط تحكينا؟
1: انا قمت نهار نلقى الماء هكايا مصفايز عندي ساحه تراب وكل هالماء هكايا صايف فيها. كي جبتهم قالوا لي راهو هذايا حلقوا تابع له ناس مكسر. قالوا لي طنجيهم قدهولك. قعد هكاك يمشي لين ولات حفره، والحفره ولات حفره كبيره. وانا انسانه مريضه ما نكذبش عليك، انا كنت مشلوله اصلا نمشي في كروسه كنت، وتوا الحمد لله نمشي شويه على ساقيه ما نزمش يعني برا، وحجر نخاف نتيح. انا عامله عمليه على راسي ومريضه اصلا، عبدت انا حتى حوايج شريت انا عايك الجاره جيت نشنهم لي تلما وخاف مش ما نتيحش. وخلاف ولا جرابه وخنفوش، الحفره ماشيه تكبر رخ التراب، يعني اصلا واحد ما عادش مطمئن على روحه فهم غاديك اصلا. وجاو وشافوا كل ما هاني طنجيو كانوا طنجيو، والبلاصه ماشيه تخرب وما فماش ريحتهم. لا محاله عندهم اسبابهم ويظهر لي هنا الناس الكل.
0: استنى خلينا معاك
1: الحكايه عليه.
0: خلينا نفهموا معاك مدام عايشه ساعه اوناس ولا سونيت؟ مين ولا انزاس؟
1: ديوان تطهير.
0: شو قالوا لك يا قلت لهم؟
1: قالوا لي انا حلقكم مكسر اللي يتبدل.
0: باه هاي.
1: وطبعا نجي ونبدلوه لك.
0: قد ايه عندك الحكايه؟
1: اشهر الحكايه.
0: اشهر والماء يجبد كل يوم.
1: مشتا وهو شتا وتوا ربيع، والماء اصلا كي من داخل في الباب الماء نعود نسمع فيه كيف يشرش. لين ولا سما واحد حبايب هكاي عندي طرفتوله واحد مش غطى لي الحفره هذيك على الاقل على الروايح وعلى شنو وخنفوس وفيران حتى البلاصه ما عادش تنطاق اصلا.
0: مع شكون تواصلت من المسؤولين؟
1: مشيت لجوان تطهير.
0: اي لا يعني ديو تطهير ريبونس واضحه، قال لك لازم تتعاود تتصلح وكذا.
1: قالوا لي زدت مشيت لهم على عين المكان وكانت عندي كما فايده، جاوا شرفوا الكمه وعاودوا شافوا الحلقوم هذاك وعاودوا قالوا لي راهو الحلقوم هذا باش يتبدل اقل شيء طوله 6 متر من عندي سور خاطر بيني وبين الجاره. قالوا لي من هنا حتى للسور وتو نجيبك وتو نبدلوك وكهو وكلام.
0: كلمت باقي المسؤولين ما مشيتش؟
1: شكون؟ شكون باش نمشي؟
0: عمدة معتمدة
1: أنا مريضة وراجلي مريضة، مانيش شكلي يعني لا عندي ولاد باش تدبك معايا لا حتى شيء.
0: العمدة ما كلمتوش؟ معتمد ما كلمتوش؟
1: لا
0: مشيتش؟
1: لا
0: العمدة لا معتمد؟
1: لا ما كلمتش حتى حد ما نكذبش.
0: علاش قلت لي نعرف علاش ما صلحوش؟ شنو معناتها؟ فما مشكلة معناتها؟
1: مش مشكلة.
0: إي.
1: حبوا الرشوة ها والرسمي والصحيح.
0: واضح بالنسبه ليك معناتها ما حبوش يتحركوا معاك، حسيت كانهم
1: ما يتحركوا لما ياخذوا حويجه. هذه هي الحكايه نقولها بصراحه. في خلافي انا في ورقه الماء عندي معلومه التطهير، علاش انا نعطي حاجه باش نزيد نشغل اول نخلص في معلومه التطهير في ورقه الماء يظهر لي ما هو واضحه الحكايه. انا كان جيت كيما قبل لاباس مدبك على روحي ما نكذبش عليك، اما انا تو عندي عام واش عباره عام عمليه على راسي عباره في نخرج كل المساج ونروح.
0: ما عندكش ولاد؟ ما عندكش شكون معاك؟
1: ما عنديش حتى راجلي مريض بالقلب يعني اللي يدهك هكا برشا والكل ما ينجموش باش نكذب عليك. ما ينجمش. انا عمري 60 سنة راجلي 80 سنة تصورنا شنو باش نعملوا هكا.
0: وين بالضبط بلاصه؟
1: حيث كومينا.
0: ما عندها تو اشهر الوضعيه كيك؟
1: اشهر مش شتا يا ولدي مش شتا. والله مش شتا وانا نجري عليها. اخرتها كل ليلات ما عندهاش برشا، عندي قمه فايده جاو سرحوها وعاودوا شافوا وريتهم القطن هذي. لا قالوا لي تهنى وتوا نجيوك، حكايه مربوطه في حلقوم وتنبدلوا لك الحلقوم ولاباس وكل شيء. وقعوا وكلام ومش على روح.
0: واضح. وانت ما توصلت مع حد معناتها ما حكيت مع حد؟
1: لا ما نكذبش عليك، حد وين تطهير في ذلك يعني ما عباد تسميك عندها كلمتها وتقضي وكل شيء. الله غالي.
0: يعني اشرت او ما صار حد شيء في الاثناء ما دخل حد
1: لا خل... والله حد شيء. اذا انا مصوره فيديو كيفاش الحفره وكل شيء والله العظيم شيء اسف اصلا.
0: واضح. شنو رسالتك مدام عايشه؟ خلينا نشوفوا على بعد التدخل هذا شكون باش يتحرك. يعني تواصلوا معاهم لا محل.
1: شو مش شكون مسؤول هكا من جهة الإنسانية على الأقل، ولو أنه هو من واجبهم المسؤولين باش يشوفوا، يعني يشوفوا حالة إنسانية أكثر ولا أقل، صلحوا لي الحال، قوم خليني نرتاح شوية، خليني نجم نخرج على الأقل نقضي قضيتي، أموري واضحة، لا سيران لا خناقش، لا نخاف نتيح، لا نخاف نحط ساقي ترابي رخبية، ينظروا لنا حتى من جهة الإنسانية.
0: واضح مدام عائشة، شكرا،
1: بارك الله صحة. بارك الله فيك ربي يعاونكم يا
0: عائشة، ربي يفضلك. عائشة العمراوي مواطنة دونك حيث كومينا، كما سمعتوا بان في الـ في الـ في الزيغويت، وقالوا لها لازم تتبدل وما رجعوا لهاش تو أشرة فوالا، وهذا هو اللي مواطن ينطقوه، معناتها اللي ينطق للأسف الشديد. دونك حتى طرف بتاتر من اللي بحذاها ما نجمت تتواصل معاه ولا تفعل معاه، دونك لهنا كلامي واضح، ظهر لي للعمدة في المنطقة دي سوكومينا ولا شنية، وين بالضبط البلاصة ما نعرفهاش، خاطر انا بالضبط ما نعرفش تبعنا عمدة معتمد من زبرقي بسيد زياد حفظة لكن يسمع فيا، شوفوا كيف تدخلوا مع المرأة، شوفوا كيف تعاونوها، معناتها كيف تشوفوا مع مصالحنا ناس، إذا كنت تتكلف فمش حل ترقيعي، وما منخليوش الناس عايشة في الـ في الـ في الـ في نزاسة. نواب كيف محليين وينكم، معناتها في حاجة كي من هكا باش تطلعوا، ونتصور حسمة تحكي لمرأة وأشهرة، معناتها من نورمال راكم عينتوها، راكم فقتوا بها، راكم شميتوا ريحة، معناتها مش هذا بوان ما فيق بها حد، لا فيق بها عمدة ولا فيق بها نواب ولا فيق بها معتمد، معناتها الكلكم وين، معناتها في مشاكل من نوع هذايا. دونك إن شاء الله يكون تدخل سريع المدام عايشة، وإذا كان تتكلف ميزانية كبيرة إن شاء الله يكون فما تدخل حتى ترقيعي باش تنجم هي وما تعيش مرتاحة، تقول لك أنا لا فما روايح ونجم نتحرك ونجم نتحرك عادي، ما نخافش لنطيح، لا تصير بيا حاجة، لا تصير لي مشكلة، وإذا كان فما مشكلة أخرى زادة في الوضعية بصفة عامة فيها بيس ندخل ونلقاو حلول. راهو سورتو اليوم إذا نحكي على النواب محليين وإلا نحكي على العمد، أنتم أقرب ناس للمواطن، معناتها نورمالمون أنتم أقرب ناس توصلوا صوت المواطن، وإذا كان عنده إشكال تكونوا أنتم أقرب ناس تفيقوا بهم، خاطر مش المواطنين الكل يعرفوكم ولا مطالبين باش يعرفوكم، معناتها بار كونتر هذوما اللي تاش نتاعكم. نتصور مع كل احتراماتي للإخوة الكل الكلام موجه للسيد زيد حرزلة معتمد مازن بورقيبة، نكون فما تدخل للمرأة هذية وجيرانها باش أنه يتجاوزوا الإشكال هذية اللي موجود، وتتفضل إشكالية متاعهم في حي السكومينا. بعد شوية حلو ملف الإضراب اليوم الموجود في البنوك، الجمعة العامة للبنوك مؤسسة مالية تعلن إضراب 3 أيام متتالية 23 24 25 جوان في تونس. منذ قليل زاد كيف الجمعة العامة تؤكد نجاح الإضراب في يوم الأول، ونحكي على نسبة حسب الجمعة العامة بين 87-90% نسبة نجاح الإضراب اليوم. بعد شوية ناخذ تفاصيل الكل ونحكي بأكثر تفاصيل، ضيفنا حسين ساعد عضو منظمة أليرت متواصلين معكم في اللازم لازم.
2: لازم على أكسجين أفان.

0: عجليت وفي الليل سهرية على المتشويت.
1: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوت تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بونكير. ميلا تفرج على فليم والمسلسلات واسهر على متشوت تونس وكون من الفيقين للتسعين.
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك.
3: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد، نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي.
4: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
5: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكه وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمه صرف العمله على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو امان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
6: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: في اضراب مدة 3 ايام اليوم وغدوة وبعد غدوة بيان سور شفنا البلاغ الصادر على الاتحاد العام التونسي للشغل منذ مدة الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وتأكد البارح شفنا زادة كيف بلاغ المجلس البنكي والمالي زوز بلاغات متضاربة التونس كالعادة مش فاهمين شكون الصحيح وشكون الغلط. من المؤكد انه اليوم وغدوة بعد غدوة البنوك في اضراب والكتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية سامي الصالحي يقول الاضراب ناجح بنسبة 87% حتى 90%. دونك فوالا هذا هو اللي قاعدين نعينه فيه ونشوفه فيه اليوم. يلتحق بنا وجود معنا في التليفون تاو حسام سعد عضو منظمة اليرت سعداء انه يكون موجود معنا باش نحاولوا نتفاعلوا معه ونفهموا شنو اللي فما. حسام من بين الناس اللي ديما تحكي على سيكتور بنكير ونحكي على الوضعية بخلاف انه كيما كل الاخوة في اليرت فانهم يحكيوا على الوضع العام والوضع الاقتصادي في البلاد. حسام مساء النور، مرحبا بك.
1: عسلامة حمزة، مرحبا بمستمعي إذاعة أكسجين وبأخوينا في بنزرت وليد بنزرت واللي يسمعوا في أكسجين أفهم البرام بنزرت.
0: دونك عنا مدة وإحنا نحكيو بيان سور في الموضوع هذايا، شفتك أنت ما بين الناس اللي تكلمت عليه كما تكلمت عليه في أليرت، دونك عارفين وإحنا باش نجيو للنهار هذايا. يبدو لي كأنه مش في لقاو حل لأنه قاعدين نحكيو على تعاطي المفاوضات منذ مدة في البلاد مش في قطاع البنكي برك في كل القطاعات. دونك قلنا أسكو فضوها في الأمتار الأخيرة ولا لا، قعدنا لآخر لحظة البارح نثبتوا اسكو فما ضرب ولا لا، في الاخر قالوا احنا كالعاده في قطيعه كل واحد ماشي في اثنين.
1: خلينا نبداو من ثلاثه جوانب نحب نحكي فيها. الجانب الاولاني هو جانب المفاوضات الاجتماعيه، النقابه، الاضراب وعلاقه الاتحاد العام توصل الشغل بالجامعه نتاعهم نتاع موظفي البنوك والتبيف المجلس البنكي. الاضراب بصفة عامة ما يوصل كان كأداة نتاع ميليتانتيزم، معناها عباد عندها مطالب، المطالب هذية ما تحققش بالحوار فيصعدوا، وأحد الطرق اللي نجموا يفرضوا بها العروفات باش ترجع على طاولة الحوار انهم يضربوا. معنى الإضراب في حد ذاته هو وسيلة اجتماعية للتعبير على مطلبي.
0: أوكي.
1: ومن حق العباد اللي متنظمة في نقابة إذا كان تشوف روحها ماهيش قاعدة تتواصل كيف ما يلزم مع الأعراف أنا تستعمل الوسيلة هذه. ومن حق الأعراف إنهم في البراتفير اللي يصير يقصوا لهم انهارات عمل وإلا يعملوا تصريحات كما عملتهم سي بي اف والا حتى يكذبوا نجاح الاضراب. هذاك الاطار الاجتماعي العام. من ما يذناش خاطر انا نشوف في تعليقات نتاع مواطنين ما همش فاهمين وحاسين البنكجيه تخش عليهم براينية على البلاد ويحبوا يعطلوا مش معناها الامور الاقتصاديه في البلاد ولا يحبوا يمشيوا ياخذوا 3 ايام راحه ويبحروا.
0: هو خلينا نفهموا النقطه هذه بلي حسام نتناقشوا فيها فيت في اليوم المشهد العام البرا يقول لك اي ضرب في البلاد فاتورته يخلصها المواطن، واليوم المواطن حتى في لي كومونتير نتاعو في لي ريزو سوسيو ولا حتى كي تحكي مع الناس في الشارع يقول لك كالعاده احنا نخلصوا فاتوره وهما شيخين بالفلوس وال17 وال15 وال18 والبريمات و و و و و دونك اليوم
1: تنص الوضعيه.
0: اي الوضعيه اكزاكتومون اليوم العركه ولا المشكله اللي خلتنا نوصلوا لهنا يتحملوها بالحق ريالمون في نظر الشعب البنكجيه ولا يتحملوها البنوك في حد ذاتهم ومالي البنوك.
1: انا تبعت الموضوع اتنوصل لحكايه 17 و18 واسك البنكجيه اللي بيسعيهم ولا، اما خلينا توا في
0: المشهد العام.
1: الجماعه عندهم نقاب عندهم طلبات.
0: الجماعه هم اصحاب البنكجيه الموظفين ايه
1: موظفي البنوك وبتمثيلهم في النقابة اللي تبع الجي تي تي.
0: اوكي.
1: عندهم الفصل 412 خرج قانون قال راهو اي مواطن تونسي خذا كريدي اتو فاريابل موتو تفوت عدد من الاعوام سدد فيه سنوات اعلى من سوي حطته الدولة راهو ريزانتري تحو الشطر. في القانون قال جميع المواطنين ما اعفيش البنكيين. البنوك جات اعفيت الموظفين متاعها. هما يشوفوا اللي الموضوع هذا فيه مشكلة. هذا الحاجة الأولى. الحاجة الثانية يشوفوا اللي الزيادات في الشهرية متاعهم ما تتوافقش مع لي كونفونسيون بنكير ومع الاتفاق اللي عملوه سنة 2025 وخاصة مع الانفلاسيون ومقدرتهم الشرائيه اللي قاعدة تدهور، عندهم زوج مواضيع هذو يحبوا يتناقشوا فيهم مع عروفاتهم باش يحسنوا وضعيتهم. عروفاتهم رافضين الحوار، وما صار حتى اجتماع لا موثق ولا سري. بون ما نعرفش، معناها حسب معلوماتي انا مانيش بنكيجي، معناها حسب اصحابي اللي يختموا في الموضوع. ما صارش اجتماع على الاقل رسمي، ما صارش ما بين السبيات وما بين النقابه باش يتفاهموا.
2: اوكي،
1: معناها الاعراف في هروب الى الامام وقاعدين يبروا في موقفهم بزيادات المعلنه من السلطه السياسيه على كل القطاعات 5%، ورافضين انهم يتحاوروا مع المنظورين نتاعهم ولا مع الموظفين نتاعهم.
2: واللي هما رافضين بطبيعتهم بنوك
1: الموظفين نتاعهم مشاو اضربوا. اللي يتحمل مسؤوليه الاضراب هذايا اذا كان فما خسائر اقتصاديه راهو الاعراف اللي رفضوا الحوار. وللامانه انا ثبتت في حاجه، خاطر في حياتي اليومين نتعامل يومين مع البنكجي من نهار الجمعه ونهار الاثنين، ما غادروا معناها المقاعد العمل نتاعهم ومشاو اضربوا الا على الاقل ما سواه وضعيه صابين الريتريت تاع سينيسيس وسينيرتيس. وهذا معناها العباد اللي يستنوا في الجرائم نتاعهم كلهم راهي تثبتوا تخدمت من نهار الجمعه، على الاقل عملوا هذايا باش يوريوا اللي هما راهو الهدف نتاعهم ماهمش لا يعطلوا الاقتصاد ولا يضروا المواطن، ولكن في حوار اجتماعي مع رفاتهم. انا مانيش محامي عليهم، ما ندافعش عليهم، واصلا الديسكور نتاع النقابه العامه اللي موظفي البنوك اللي نتاع لو جي تي تي ما نتوافقش معاهم، معناها نحس اللي ماهمش قاعدين يعديوا في الميساج كيف ما يلزم. هذا المساج اللي لازم يتعدى شنو وضعيه البنكيجي في تونس. البنكيجي في تونس مواطن فرنسي.
2: هاني جاي الوضعية حسام، هاني جاي الوضعية البنكيجي تو نفهموا مع بعضنا على شنو مشكلة البنكيجي اليوم في تونس. لكن فما زوز بالغات نحب قراءتكم اليوم في عليرت ولا قراءتك أنت حسام سعد شنية بالضبط في زوز بالغات هذوما. بالغ الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات تقول فشل المفاوضات، تعنت مجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين والتأمين ودفع بالأزمة إلى أقصى حد الإضراب ورفض الحوار ورفض الزيادة في الأجر بعنوان سنة 2025 تطبيق ورفض تطبيق الفصل 412 فقرة الثانية من كذا كذا. به
1: هذا اللي كنت نحكي فيه أنا بدير
2: به هذا
1: أي مالي البنوك العروفات في البنوك رفضين الحوار
2: بشوي بشوي بشوي بشوي حسام حسام خلينا نفهم النقطة هذه. لا فاهمك في اللي كنت تفسر فيه وفهمناه وفاهمينه تواس. اللي مش فاهمينه هو بلاغ يخرج للجامعة العامة تقول رفض الزيادة في الأجر بعنوان 25، يخرج بلاغ السبيف والمجلس البنكي والمالي يقول لك يؤكد المجلس أنه أننا قمنا بصرف الزيادة في الأجور بعنوان سنة 26. هنا يقول لك مانيش فاهمين، هذه تحكي صرف الأجور 26 صرفنا رانا أجور سي السبيف، الأخرى ما غادي تقول لك ما خذيناش أجور 25. اسكو بلغة أخرى خلصوهم في السنة وخليوا لهم عام ناول وإلا يحكيوا على نفس الحاجة؟ ما فهمناش معناتها.
1: ما همش يحكيوا على نفس الحاجة. الموظفين تاع البنوك والتأمين والليزينغ يخلصوا حسب حاجة اسمها كونفونسيون بنكير. كيما فما بوكو سيكتور في البريفي اللي عندهم دي كونفونسيون، عندهم اتفاقيات ما بين الأعراف وما بين الموظفين فيما يخص لي غري سالاريال برا من المعمول به في لي سيكتور الآخرين في الدولة. في 2025 قعدوا على طاولة المفاوضات وعملوا غريف الأعراف قبلوا بشي زدهم في شهرين عام 2025.
2: خاطي زيادة تحكي عليها الدولة،
1: هذه زيادة يحكي عليها الموظفين
2: بالضبط
1: في وقعدوا الزيادة اللي يوافقوا عليها ما فعلوا هيش في انتظار خروج قانون المالية. وأول مرة نحن في تاريخنا فما زيادة في الجراية في الأجور في القطاع الخاص والعام تقرروا بقانون مالي من السلطة السياسية 5% نسكت. تعال لأصحاب البنوك والأعراف بالزيادة هذه باش يقول لهم لا نحن ما عادش نجمو نزيدوكم تاع 25، رانا ينزلنا نتبعوا تعاليم الدولة اللي قال زيدوا نسكوا 5%.
2: واضح
1: هذا ما عنده حتى معنى.
2: وهذا
1: زوز بلاغات صح.
2: هذا اللي قريته السبيف. السبيف قالت لك خلصت انا المجلس البنكي والمالي يقول لك خلصت الزياده نتاع 2016 يقولها القانون.
1: صحيح وخلصوها لهم ريترو اكتيف كيما نسكت. انا في شهر ماي خذوا 5 زيادات كيما نسكت. ولكن ماشي الزياده هذيك اللي هما عندهم معها مشكله. السبيف ما نسيبش يقول راني تفاهمت معاهم 2025 وراهم ما زدتهمش. بصفة عامة حمزة أنا مانيش محامي نتاعهم مانيش بنك.
2: لا فاهمك فاهم، نعمل في قراءات احنا حسام، اي نعمل في قراءات.
1: معناها القراءة نتاعي باش تكون واضحة، الآراء رافضين الحوار وعاملين هروب إلى الأمام، والموظفين يمارسوا في حقوقهم الاجتماعية.
2: شنو وضعية البنك؟
1: اللي حامل مسؤولية التعطيل في سير 3 أيام هذوما حسب رأيي أنا شخصي في جانب كبير منهم العرف اللي ما يحبوش يقعدوا على طاولة النقاش مع النقابات نتاعهم.
2: كما كل القطاعات حسام.
1: كما كل القطاعات. هذوما صح عليهم ينجموا يتجمعوا ينجموا يضربوا. والعباد اللي يقولوا البنكة جاية لاباس عليهم شباهم يضربوا. ماذا بهم يخموا في رواحهم اللي هما ماهمش لاباس عليهم ويعملوا كل البنكة جاية حتى هما وينزلوا يضربوا. وتنشوفوا بعد 3 أيام باش يصير. نعرفش كان اليوم الاضراب وسيله تفاوض اجتماعي.
2: وهذا علاش نقول لك اسكو الاضراب حل معناتها اليوم انه المواطن تعطل مصالحه حل
1: يعني
2: اليوم؟
1: ما نعرفش، هما يمارسوا في احد وسائل الضغط نتاعهم. عندهم وسائل ضغط ما اكبر وبتاتر هما بيدهم باش يوصلوا للليميت نتاع وسائل الضغط نتاعهم. شقى رواحهم معنا في اخر الزنقه ما عادش عندهم باش يتفاوض. خاطر الاضراب بصفه عامه هو اخر مرحله، معناها ديما الوسيله نتاع التفاوض هي التهديد بالاضراب.
2: واضح. حسام سعد سمعت
1: للاخر ما نعرفش شنو ينجموا يعملوا.
2: واضح.
1: كان تحسنت وضعيتهم باش يكون مساج للقطاعات الاخرين بدا فكوا حقوقكم راهو حقوق تفك ولا تعطى. وكان ما وصلوش باش ياخذوا حقوقهم راهو مساج كيف كيف المكونات الاجتماعيه راهو اليوم ثم تعامل، معناها ثم فقدان للتوازن ما بين الموظفين والاعراف. يلزم يعاودوا يشوفوهم من الاول وجديد بطريقه محوريه.
2: سمعت
1: وسائل الضغط ينجموا يستعملوهم.
2: بالضبط. سمعت امين عام الاتحاد ولا؟
1: قريت له ما سمعتوش.
2: ما سمعتوش
1: بين المقتضب اللي خرج.
2: هات خلينا نسمعه بسرعه ونرجعوا للبلاتو. حسام سعد معنا ضيفنا عضو منظمه اليرت، نسمعه مع بعض. سي صلاح الدين سلمي امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، شنو اللي قال بخصوص اضراب البنك جاي اليوم؟
3: ضروري جدا كل قطاع، وانا ما عندناش مشكل في انك تفيد، كل قطاع جاهد باش يدافع على روحه ويرى في نفسه انه قادر باش يدافع يتفضل معنا حتى اشكال، ويلزم يدافع على روحه ويلزم الاتحاد فعلا يعني، لانه الوضع هذايا راهو ماهوش مصلحه حتى واحد. وانا مازلنا لانه الوقاع مع وزاره الماليه لا ماهوش معقول، ماهوش مقبول، مش مقبول. تبعت وزارة حكومة تبعت مراسلة تقول رأي الاتحاد ومقترحاته حول ميزانية 27، وقلنا فعلا وقت حتى في اجتماعاتنا الهيئات الإدارية حتى لدى الإعلام قلنا لعل هذه هي باب ولإعادة الحوار الاجتماعي، ولعل سيدي هات رسالة نقولوا إيجابية هذه يعني في اتجاه فتح الحوار في الحوار الجديد. يظهر ساعة أولا به معلومة أن من أمضى نيابة على السيد الوزيرة تمت إقالته، الله أعلم به معلومة بين ظفرين. أما الهام والأساس والصحيح أن الجمعة الفاتت بعد قسم الدراسات ما قام كل الخدمة بتاعه بهياكل الاتحاد وبخبراء وخبراء الاتحاد ما تربيهم حتى دوليا باش يعطوا رايهم فعلا في ميزانية 27 ولا اي ميزانية كانت كما كان قبل. نبعث المراسلة بالمقترحات ويمروا له يمشي يشاور بالمكتب الضابط يطلع فوق يشاور ويرجع يشاور. لا قالوا له لا بتقبل حتى وثيقة، مش كان هذا حتى وثيقة فيها شعار الاتحاد، لا هيك مش هيك. وبالتالي مش مشكلة بنوك، مش مشكلة بريد، مش مشكلة هذا ولا مشكلة هذا. مشكلة توجه في رفض الحوار، وهذا نقوله بالصوت العالي راه ما يخدمش البلاد، ما لا يخدم المواطنين، بالعكس هذا ضد المواطنين. رفض الحوار الاجتماعي بين الأطراف الانتاج الثلاث هو ضد مصلحة المواطنين وضد مصلحة البلاد ككل.
2: هذا أمين عام الاتحاد عام تونسي الشغل صلاح الدين السلمي. تعليق من عندك حسام سعد، يقول لك بعثوا لنا ورقة باش نعطيو مقترحاتنا الميزانية 27، فرحنا قلنا هي رجعت قنوات التفاوض مؤشر إيجابي، ما رانا إلا اللي صحح حسب المعلومات نتاعهم في الاتحاد تمت إقالته من وزارة المالية وما عادش تقبلوا حتى ورقة من عند الاتحاد وحتى معلوم حتى مقترح حتى شيء معناتها. هذا كلام صلاح الدين السلمي أمين عام. دونك نقول لك دونك مش حكاية بنكجية برك، معناتها هذا هو المشكلة اللي قاعدين نعيشوا فيها تو.
1: لا باش نقول لك تو سي سلمي يحكي على موضوع أعمق شوي. انك حسام سعد عضو منظمه تلات ديجا مانيش فاهم علاش يتناقشوا على ميزانيه 2027 وهو يلزمنا ميزانيه، هو يلزمنا قانون ماليه تكميلي لسنه 2016 بالتغيرات اللي صارت في المداخيل والمصاريف في اسعار المواد الاساسيه والحبوب واسعار الطاقه. المفروض رانا نتناقشوا في ميزانيه تكميليه 2026. الاتحاد شنو نقول لك، معناها جات منظومه سياسيه قالت راني انا نحب نلغي الأجسام الوسيطة سندوها في مرحلة أولى. أكلوا يوم أكل الثور الأبيض واليوم يحاولوا يعاودوا يتموقعوا يحاولوا يعاودوا يلعبوا دورهم. نشجعهم في هدية وللأسف هذه فاتورة اللي عملوه قبل دونك الطريق باش يكون أصعب شوية باش يرجعوا لموقعهم اللي كانوا فيه. ما عندي ما نقول عليهم، ولكن على قليلة باش نبني على الكلام نتاعو في الجملة الأولى اللي يخدموا في ليزاسيرونس وليزينغ والبنكاجية عندهم مطالب يعطيهم الصحة، نجموا يتجمعوا نجموا يتحدوا ويبلوروا المطالب هذية إلى حراك اجتماعي. الحراك الاجتماعي هذية عملوا فيه تهديد بالإضراب ثم أضربوا وموها وفهم مثل الجامعات قادرة على أنها تتحد ونتاخذ قرار مع بعضها وأنها تكون فعالة 87% 90% نجاح يحكيوا عليه. نتصور معنا كيف باش يخلي أمور تتبدل من شيرة مشيرتين كما قلت من الأول، يا إما باش يتحسوا على حقوقهم وإلا باش يخلي المجتمع التونسي كل يعاود يخمم بطريقة هيكلية على دور الأجسام الوسيطة وكيفاش تفتك الحقوق ولا تعطى. إذا شو الموضوع نتاع اليوم؟
2: وضعية البنكيجي اليوم في تونس كيفاش حسين؟
1: البنكيجي يخلص أكثر من معدل أجور في القطاعات الأخرى. البنكيجي ولا لاسيرور معناها يخدم في لاسيرونس في الليزي اللي مشمول بالكونفونسيون بنكيجي اللي حتى الفاكتورين كيف كيف. البنكيجي هذا موظف تونسي. موظفين توانس الكل الأجر نتاعهم ضعيف. الأجر نتاعهم ضعيف بارابور للمقدرة الشرائية ولغير الأسعار. هذه حاجة يتشاركوا فيها مع الناس الكل. اللي هما يستثنوا فيه اللي أجورهم أعلى شوية من الأخرين، ولكن اللي هما يستثنوا فيه اللي هو القطاع نتاعهم مربح أكثر برشة للأعراف من القطاعات الأخرى. وأنا أخذت بعض الأرقام باش نفهم وضعيتها. الأرقام تاع 2024 على خاطر البنوك الكل فكرت للبيلون تاعها وخرجت للرابور نتاعها تاع 25 مليار وزوج ثلاثة بنوك ما نشروش وما وزعوش للديفيدون دونك ما كملتش خدمت عليه، ولكن تنفرجوا في 2024 البنوك دخلوا أتبري 1.6 مليار دينار نيت بنفيس نيت كلهم سيكتور بنكي الكل وزعوا منه 800 واش معناها 49 إلى 50% ديفيدون. والماسة الريال الكل ما تفوتش 28% معناها المنظومة البنكية تبقى رسميات على قوة العمل. معناها البنك البريفير ديستريبيو ديفيدون كبار للمساهمين في رأس مالها كتعطي شهرية مخير وإلا الجزاء مخير ولا بريم مخير للخدمة اللي يخدموا عندها
2: كما كل القطاعات حسن.
1: وهذا غلط.
2: معناها
1: المفروض يكون عندنا اقتصاد قائم على الإنسان وقائم على العمل مش قائم على التركيز لرأس المال. نفهموا عليش خليني نعطيكم معلومات باش نفهموا عليش. البنكيجي التونسي أبفريك ناخذ 5 بنوك الأولانيين منهم زوج بنوك عمومين يربح كأجر سنوي أبفريك 8% من الثروة اللي ينتجها ولا اللي يساهم في إنتاجها. كيفاش حسبتوا هذا؟ خذيت البي إن بي متاع البنوك معناها البرودوي بروي معناها قداش دخل في البنوك قسمته على عدد الخدامة والموظفين اللي ديكلاريتهم البنوك وشفت قداش كل موظف ينتج أموين معدلة معناها بيان سور مش كيما اللي في الجيشي كيما اللي ديريكتور ريجيونال قاعد نحسب على معدل أبري. البنكيجي التونسي 8% من الثروة اللي ينتجها البنك نتاعو خذها كجراية وبريمات. حاولت نقارن في بلدان أخرى خذيت كأمثلة المغرب والأردن ومصر وتشبهوا لنا نلقى البنكيجي الأردني والمغربي والمصري ياخذ 12 إلى 14% من الثروة اللي ينتجها كجراية وبريمات ليه. معناها ديجا نجم نقول راهو البنكيجي التونسي قاعد يخلص أقل من اللي حقه يخلص مقارنة بالبنكيجية أجلب. بعد مشيت خذيت مثال متاع بنكة جروب تاع بنكة مغربي عنده بنكة في تونس وعنده بنكة في بلدان أفريقية مختلفة. قد الموظف في البنكة هذا اللي هما أقوى حوت في الاتحاد معناها يستوري كما هما أكثر عباد عندهم روابط مع الاتحاد خاطر البنكة قبل كانت متاع الجي تي ينتج أبري 100,000 دولار 300 وشوية ألف دينار مساهمة معدلة معدل مش مساهمة فردية معدل مساهمة كل موظف معدل 200 موظف هكاكا في البين بي بروت في البين بي جلوبال تاع البنك. كي خذيت الأرقام تاع البنك متاعهم في الكوت ديفوار نلقاه يساهم لكل موظف 160 ألف دولار في السنغال ب 135 ألف دولار وفي المغرب ب 180 ألف دولار. معناها الموظف البنكي التونسي ينتج أقل ثروة للبنك متاعه من موظف في نفس الجروب بنكي
2: في دولة
1: بنكة بلدان أخرى. إذن خاطر التونسي أبخل ولا أبهم شوية من غيره ولا خاطر هم عندهم أكثر خدمة من غيره؟ لا معناها هذوما معناها قبل ما نقولوا علاش الزوز مواضيع هذوما يوريوك علاش البنكاجي التونسي يخلص أقل من اللي لازمو يخلص. ديجا يخلص أقل من الثروة اللي معناها أون بورسونتاج من الثروة اللي ينتجها حسين في إنتاجها.
2: نقولوا يخلص على قد خدمته حسين. نقولوا يخلص على قد خدمته يخلص على قد ما يدخل.
1: مش هذا اللي قاعد نقول فيه.
2: لا نعرف مش بيرسونير نقصد على قد خدمته معناتها على قد ما تدخلنا في تونس.
1: لا قاعد نقول راهو يخلص على قد ما البنك حطته في محور اهتماماتها. على خاطر البنك التونسي شنو حاطه في محور اهتماماتها؟ منين دخل الفلوس؟ البنك التونسي بصفه عامه هي شقاقه لمجمع مالي والا لشركه عموميه كان شركه كان بنك عموميه يستعملوها لخلق الاموال بإنتاج القروض ويستعملوها لتركيز رأس المال باش ياخذوا منه دي ديفيدوند. واحنا نشوفوا اللي البنوك هم أكثر مثلا مساهمين في أكبر الشركات في البورصة التونسية. والبورصة التونسية في الأشهر اللي فاتت وفي السنتين اللي فاتوا عايشة دي ريكور ونعيم عمرها ما عاشته. معناها بروغريسيون أنويل وروندمون وديفيدوند عمره ما تعاش في التاريخ. دي بروغريسيون بتاع 18% في العام قدم 2% نمو الاقتصاد. علاش البنك التونسية تعيش بالطريقة هذه؟ على خاطرها سواء دخل فلوس بأقراض الدولة وفما كلفي ديكسيون اللي حكينا عليه معناها الأموال اللي نورمالمون تمشي مول الاقتصاد قاعد تمشي تمويل عجز ميزانية الدولة وهذيك فلوس باردة وسهلة قاعدة البنوك تدخل منها في فلوس أصحاب البنوك مش مورفي البنوك. والحاجة الثانية على خاطر المنظومة البنكية التونسية هي منظومة راعية قائمة على التمييز الغير موضوعي ما بين المشاريع وما بين المواطنين اللي قاعدين يلوجوا على التمويلات. اي دونك المولى البنك التونسي ما يستحقش موظف دمدوم ذكي عنده دي كونتاكت يسعى يخدم سوية زيادة ويجيب مرشيات جديدة على خاطر هو ديجا ربح فلوس باردة. عملنا حسبة وقت اللي تحط دولار في رأس مال البنك في أوروبا تنتج لك ما بين 2.5 إلى 3 دولارات وقت اللي تحط دينار في رأس مال البنك التونسي ينتج لك 12 دينار. على خاطر المنظومة ماهيش قائمة على الموظف وإلا حتى على سيستم دانفورماسيون ولا حتى على التكنولوجيا. نشوف الريتار اللي عنا في كل الوظائف البنكية اللي صار في العالم ولكن قائمة على تركيز رأس المال. من الاخر مولى البنك ما يهتمش برشا بالموظف نتاعو فاش قاعد يخدم وشنو قاعد يجيب له رونطون. هاك يغرقوا يغرقوا من عام لعام اكثر نورم دو كونفورميتي يغرقوا من عام لعام اكثر نورم دو ريسك يزيد عليه ادوات المراقبه للعمل وهاك معناها يزيدوا في الرقابه نتاعهم. خاطر مره في العام نسمع واحد من البنوك درشنا وفرق وهرب ولكن فيما يخص البرفورمانس نتاعهم ماهيش حاجه تعني له برشا. خاطر البنكاجي التونسي مش قاعد يمشي يجيب في كليونات جديده وياخذ في ريسك مع مواطنين جدد باش يدخل في مشاريع جديده ويدخل يعمل معناها ساعات تشوف مشروع ماشيين فيه في التمويل ثلاثه بنوك.
2: دونك قاعد تقول حسام سعد اليوم وكانه اسباب المشكل هما اصحاب البنوك واليوم
1: اسباب المشكل هو المنظومه البنكيه.
2: منظومه
1: الفكر المال هو الاقتصاد التونسي على شنو مبني والمنظومه البنكيه على شنو مبني.
2: دونك شنو نبني معاك بس
1: اي معني اصحاب البنوك مش اصحاب المشكل.
2: اوكي دونك انا باش نبني معاك
1: معناها المتمتعين بالوضعيه ولكن مهمش هما اصل المشكل هم عباد يتمتعوا بوضعيه موجوده.
2: باش نبني معاك بس صحيح معناتها الكونكلوجيون تاعنا حسام سعد اليوم معناتها الحل مش بيدينا اصحاب البنوك فقط معناتها يجم يكون حل ترقيعي اليوم يعطيهم زيادتهم اللي طالبينها لكن مش هذا الحل معناتها ريالمون.
1: مش هذا الحل على خاطر في الاخر اولا اصحاب البنوك لازم نعرفهم شكون. لازم نعرفوا اللي في العشره بنوك الاولانيين فما سته رأس مالهم أجنبي القطري والمغربي والفرنساوي وكذا، معناها المنظومة البنكية راهي ما عادش منظومة وطنية 100% في رأس مالها، قاعدة منظومة وطنية في العمال والموظفين اللي مضربين واللي عليهم الضحك واللي هم اللي يخدموا، واللي ديفيدونت قاعدة تخرج وجزء كبير منها قاعد يخرج بالعملة الصعبة البر. ولكن أصحاب البنوك هذوما حتى كان اليوم يزيدوا في الشهاري راهو خاطر الآخرين عارفوا يدافعوا على حقوقهم، ولكن يلزمنا نعاودوا ندرسوا شنو هي وضعية البنكاجي في تونس وشنو وضعية البنكة في تونس، كيفاش البنكة لازم تربح، هل لازم تربح بالفريد كوميسيون اللي تثقل فيهم على المواطن، ولازم تربح بإقرار المالية العمومية، ولازمها تربح بالاستثمار في الأسواق المالية المسكرة اللي هي تدير فيها، وإلا يلزمها ريالمون تربح من وراء كونها محرك للاقتصاد، من وراء تمويلها للمشاريع، ومن وراء الريسك اللي تاخذه في تمويل المشاريع. هذا الموديل البنكي الناجح في العالم، وين تلقى أبوبري نمو المرابيح البنكية تتقارب مع نمو الاقتصاد ككل. ولكن أنت اليوم تلقى البنوك تعمل في 8% و9% نمو في المرابيح متاحها النات، وفي اقتصاد يعمل 1.5 و2% نمو، وتلقاهم يزيدوا المواطنين نتاعهم 5% زيادة في الشهرية وقت اللي تود انفلاسيون يدور اوتور دو 6.7%. فنخ البنكاجي هذاك يقول لك شبيهم قاعدين هما الارباح نتاعهم تتفاقم من سنة لسنة، لي ديفيدوند اللي فرقوا فيهم قاعدة تتفاقم من سنة لسنة، وانا كبنكاجي قدرة الشراء قاعد تنقص من سنة لسنة،
2: والمواطن يقول لك انا الفاتورة نخلص فيها غالية وخلصوا عليا برشا دي فري ودي زاجي، وفي الاخر ريال مو يمشي باي يمشي يقرب لي البنكاجي.
1: والبنكاجي هذاك مواطن، وانا ننصح اي مواطن اليوم يعود ما يخمم شبيه البنكاجي يخص في قديش من شهرية 18 ويقرف، يتسائل شبيه هو وضعيته قاعدة تخييب من عام لعام مش قاعد يقرف، بتاتر إذا الناس كل نقرفوا باش وضعيتنا كل تتحسن، بتاتر هما صح عليهم البنوك والتأمين والإيجار المالي عندهم مازال جامعة متاع نقابة قادرة إنها توحدها، وأنا التنبؤ متاعي باش يكون هذا آخر لبريميس متاع التحركات الاجتماعية، معناها مانيش حاسس ان التحرك الاجتماعي هذا باش يخلق وراه ديناميك متاع التحركات الاجتماعية، على خاطر كل فئة وقطاع في المجتمع قاعد يتحرك وحده،
2: هذاش قاعد
1: يضربوا واحد المحامين يضربوا وحدهم، والصحفيين يضربوا وحدهم،
2: والطب وحدهم، والسدة وحدهم،
1: والشبان وحدهم، والبنكاجي والتأمين وحدهم، وجماعة البستنة وحدهم، وجماعة المعطلون عن عمل اللي توا من هما بيدهم من 2025 ما صارش القانون تاعهم وحدهم، وجماعة منطلق بيطلتهم وحدهم، والمناولة وحدهم، والمعلمين نواب وحدهم. إذا كان تتلاشى القوى الاجتماعية في تحركاتها يسهل على السلطة التعامل معهم، سلطة الأعراف ولا سلطة السياسية ولا سلطة الإدارية، وإذا كان سهل التعامل معهم راه ستتلاشى سيتلاشى الحوار الاجتماعي، باش تفرض حاجات على العباد ممكن غصبا عنهم وممكن ما تمشيش مع الانتظارات نتاعهم. ولذا ندعو التوانسة في عوض ما يقولوا هاو البنكاجية يخصوا أكثر من لازم يتسائلوا علاش البنكاجية مازالوا قادرين يدافعوا على حقوقهم، ويتسائل هو كمواطن تونسي كيفاش هو ينجم زاد يدافع على حقوقه.
2: واضح حسين،
1: نحب نقول راهو الإضراب حق اجتماعي، وراهو الإضراب هو آخر مرحلة متاع التفاوض الاجتماعي، معناها إذا كان وصلوا أضربوا يلزم الناس كلها تخمم اللي هما حاولوا لأسابيع وأشهر أنهم يتحاوروا ما خلطوش، ودار هذا الإضراب الثاني معناها في بضعة أشهر. دونك ما نزم أن دو با أكابلي المواطنين تاع البنوك، ما يلزمناش نعتبروهم عباد خارجين على المجتمع نتاعنا، ما يلزمناش نتعاملوا معهم بحسن.
2: فما شو ما تداعيات حسين؟ فما تداعيات ولا كالعادة باش يقرفوا بعد مالي البنوك يقصوا لهم الليامات ويرجعوا يخدموا كانوا مصاري
1: الليامات؟ انا حسب

0: ثلاث ايام غادي من الاقتصاد التونسي ككل والشركات الخاصه والعموميه باش تخسر مليارات الدينارات في ظرف ساعات.
1: حسين سعد يعطيك صحه، نخلي لك كلمه الختام ومشكور.
0: كلمة الختام نحب نقول للعباد اللي تشوف التحركات الاجتماعية اون دوا سانسبيغي من العباد اللي مازالت تنجم تدافع على حقوقها. معظم المواطنين التونسيين حقوقهم مهضومة في برشا أنحاء، معناها برشا جوانب من الحياة الاقتصادية الاجتماعية نتاعهم، ويلزمنا كي نشوفوا عباد قادرة أنها تتجمع وتدافع على حقها نتبعوهم ونتجمع وندافع على حقوقنا. الوضع خايب، الوضع
1: يعني كاين
0: دعوات برشا عباد
1: كانوا في الير تعملوا في دعوات للإضراب معناتها حسين.
0: لا مانيش ندعو
1: توجهكم في اليرت اليوم كانكم تعملوا دعوات للاضراب.
0: لا لا ما ندعوش للاضراب، ندعو حاجه اتعس من الاضراب، لان نقول للتونسي الحقوق لا تعطى، الحقوق تفتك، واللي يشوف في روحه حقه مهضوم ماذا بيه يقف ويناضل باش يفك الحق نتاعو.
1: شكرا حسين يعطيك صحه. تحية حسين سعد عضو منظمه اليرت، القراءه اليوم للاضراب اضراب البنوك اللي انطلق اليوم ثلاث ايام، دونك اليوم نهار الاول، والبيانات الزوز توري لي زوز توجهات كل واحد في ثنيه بين البنوك في حد ذاتهم وبين الخدامه اللي في البنوك. دونك الخدامه والجامعه العامه البنوك والمؤسسات الماليه تقول انه قعدنا وحكينا في 25 وتفاهمنا على زياده في السالير باش يزيدوا هنا احنا البنك جاي في قطاعنا البنكي وحدنا لان قطاع رابح ومربح باش يزيدوا هنا لينا احنا يا اخي. من بعد اعطونا الموافقه وتفاهموا معنا امورنا واضحه، المجلس البنكي والمالي اللي يضم اصحاب البنوك في تونس، دونك قالوا لنا اوكي امورنا واضحه، قعدوا يماطلوا فينا يماطلوا فينا ما حبوش يصالحوا في ورقه الزياده حتى للي خلط قانون الماليه 26 وحتى دخلنا 26 في قانون الماليه 26 الدوله تعمل هكا تقول زياده للناس الكل في السالير 5% الناس الكل. دونك اصحاب البنوك قالوا لهم زاد احنا خويا باش نزيدوكم كما قالت الدوله باش نزيدوكم الخمسه اللي تعمل عليها الدوله، روح كل بنك جايه قال لهم ليه قعدنا وتفاهمنا في زياده من عام ناول وتعطيني من عام ناول ما تعطينيش في 2026. دونك هذا اللي صار. السي بي اف اللي هي المجلس البنكي والمالي خرج لنا بلاغ يقول رانا صرفنا الزياده في الاجور بعنوان سنه 26 كما يقول القانون، والبنك جاي يقول لك لا وين يزاد في الاجور تاع 25 اللي تفاهمنا فيها وما خلصتوناش فيها، وهذا الاشكال اللي عندنا اليوم. دونك باش نسهلوها الخدامه والموظفين في البنوك يحبوا يتعاملوا مع بنوكهم بتعامل خاص كيما بطريقه عملهم هما في الفلوس الكبيره اللي يجيبوا لهم فيها ويدخلوا لهم فيها، والبنك جاي مالي البنوك يحبوا يتعاملوا معهم كيما الشعب الكل يقول لهم ما فهم شيء زايد راكم تعاملوا كيما الناس والزياده نزيدوكم كيما الناس بعد ما طاوهم الموافقه باش يزيدوهم الزياده اللي طلبوها البنك جاي. دونك هذا اول ايام الاضراب، مازال غدوه مازال بعد غدوه بنوك مسكره ما فماش خدمات بنكيه فلوس في الديستريبيوتور ما نعرفش قداش الديستريبيوتور باش تستحمل، اسكو باش تلقاو غدوه بعد غدوه ما نعرفش، هذا الوضع اللي عندنا وهذا اللي نتبعوا فيه احنا في اكسجين وكل وسائل الاعلام في تونس. 31/10/98 باش تفعلوا معنا، مرحبا بالجميع، كل المداخلات موجوده على الباج نتاعنا اكسجين تونسي. ميرسي نشترين في الإخراج، عوض في التنسيق والفجندوبي في رئيس التحرير، حمزة طيشي معكم كوتي ميكرو، نتلقى غدوة كالعادة أبارتين من الماضي ساعة شيء طيب للجميع.

الجو المونديال واربح كوارجين لبلاد اللي تحبها. في كل حكس بين خيوط ديليس تلقى درابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجين.

0: راني قاعد نتبع فيك العرس جاي وانتي دور تونس الكل وما لقيتش حاجه تعجبك في الموبيليا.
1: انا نحبها موبيليا مزيانه وكلها فيانا،
0: وانا نحبها بلاندي ولوحه صحيح،
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
0: نحبها غاليه في عينيك وخفيف على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه انفولا 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. مي لافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك. تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشوم غير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك إياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. أنفولاين 98 136 214 55 0 33 0 38.

0: كانك ناوي على عمار انه يعلم لك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك.

0: شروط مع عبد الرحمن عبد الواحد وعماد علوي ورانيا الترابلسي. برنامج أسبوعي كل نهار ثلاث يهتم بكل ما يخص حالة الطرقات وتتعرف من خلاله على كرهبتك أكثر مع أحدث الأخبار في عالم الميكانيك والسيارات. موعدكم في أوتوروت كل نهار ثلاث من مطلة للخمسة على أكسجين FM.
1: اهلا اهلا على سلامتكم الناس الكل اللي تسمع فينا وتتابع فينا على 94.5. تحيه لكل المتابعين، تحيه للمستمعين، وتحيه لمشاهدينا على الباج بتاعنا اكسجين افام او اكسجين تونيزي.
2: بلي عود.
1: اهلا اهلا على سلامتكم ومرحبا بكم. عرفتك اللي اقوى اقوى اقوى اي فوالا. الناس اللي تسمع فينا نعرف اللي برشا فيكم تو يقول لك عبد الرحمن بلي اخطانا انت تو سخانه ومغفلقين وماذا بيك ما تدورش بينا اصل. وفما شكون يقول لك قوي في الاغنيه، وفما شكون يقول لك طيح في الأغنى على خاطر راهو الدنيا سخونة وشهيلي، وإحنا كي تحطنا المزود كتوينسة وتحطنا تونسي يلا يلا يلا شفت ما نجموش نركحو. يزي نسرين يزي خل نكمل نسرين بفعلا خاطر كي تحطي المزود أنا بدي معش نجم سيتو نعملو ميزاجور احنا في الصيف للعروسات اوتوماتيكمون مزود اوتوماتيكمون نبداو نرقلو. دونك التونسي شنو عماد عماد نحكي على الكوليس راه كنزيد كلمه اخرى
3: ما قلت شيء
1: صحيح
3: قلت لك هك في فورم
1: فوالا ما شاء الله خليني في فورم تجيكم مره في العام في
4: عندنا رحومه امشي
1: في فورم فوالا. سينا نزل تسمع فينا كالعاده ليكيب موجوده معاكم في اكسجين اف ام في برنامج اوتوروت نحكيو على عماد علوي. مرحبا
3: عايش خويا، مرحبا بيك، مرحبا بالساده المستمعين. ان شاء الله اللي في البحر صحه لي واللي مروح تو
1: هذا جمهور سخون صفق مخ مسخانه جمهور استنى باش يصفق جمهور تاع عيميت
3: يا يا وجي وجي كيما صار معنا في ليكيب ناسيونال.
1: اما سكي يصير بما انه فاق الجمهور نمشي ورانيا الترابلسي.
2: مساء النور، اهلا وسهلا بكم، ان شاء الله يا رب تكونوا في خير وصحه وعافيه. هذا موعد جديد من اوتوروت وان شاء الله رافقوكم هكا في ساعتين من زمان وتلقاو برشا مواضيع برشا اخبار بيان سور الضحكه والموسيقى ورحومه
1: ماشي وطيح الضحكه والموسيقى ورحومه ومروحين. انا الناس اللي تسمعوا فينا نقول لكم فيقوا الاولاد فيقوا جيبوا البنات خلي نشيخوا ما عادش نعملوا جو الناس الكل هذيك اللي نقولوها في العرس هذيك عماد
2: صدمتني انت
3: بلي انت الحومه برسمك داخل علينا ديماراج امريكا
2: لا بالاغنيه نتاع شكون
3: واحده وحده واحده واحده
1: بلي كيفاش هي فما كونسيبت نتاع اغنيه يا نتاع كوره يا نتاع شيخو الاولاد شيخو جيبوا
2: هيجوا الاولاد
1: هيجوا الاولاد فهمك هكا تعرفها
2: جباب
1: ميرسي راني ميرسي ميرسي بون باش ما نقولش عماد
2: كوره
1: عماد من جينيراسيون قديمه ما يعرفهاش
3: طايح من الكتاب تاريخ انا قدامي
2: نتاع الكوره
1: الكتاب تاع ابن خلدون اللي حل
3: هذاك هو انا نمره ثلاثه هذاك الحرف نمره ثلاثه
2: لا لا اجواء كرويه هذيك عرفتم
1: هيجوا الاولاد هيجوا جيبوا
3: البنات ما فماش جيبوا البنات
1: بالحق
3: هيجوا الاولاد
1: مو اسمع في اطار المساواه تقولوا جيبوا البنات ويجوا ما عادش يجيو الناس الكل مع بعض
3: ركحوا امورك
2: باش يبداو عندنا زوز برشا جماهير
1: توش يزدوها ضربه فيمينيست هيجوا البنات هيجوا جيبوا مو البنيه تولى تجيب الاولاد
3: والله بدك الدنيا المعطيات
1: احنا
3: البارامتر تبدلوا
1: فوالا باه الناس اللي تسمع فينا الهجه هذه باش تتواصل والجو هذا باش يتواصل. دونك خليكم برونشي معانا والله حتى في الاستوديو سخن البلاتو كي تحس حتى الماتيزور اش قال
2: ماتيزور
1: مو ديما الكبار يقولوا الماتيزور حل الماتيزور
2: قاعد يمشي بالكدا
1: اي فوالا هو يمشي بالكدا ما
2: يجي نقلبوا
3: في جنبي باش تنقب
1: سينا مستمعينا خليكم معانا باش نحكيوكم افون قول اليوم باش حضرت لنا رانيا في اعداد برنامجنا رنوش.
2: دونك في اوتوروت باش نحكيو في الركزه وتعديت نحلو اللي هو ديبا ديجا محلول ما احنا نزيدو نحكيو فيه اكثر نحكيو على تقرقيش جديد اللي ولا لموضه موجود برشا في الجزائر
1: تقرقيش جرب مش تقشقيش
2: لا لا تقرقيش تقرقيش تقرقيش نتاع الكياس
1: خاطر عندنا تقشقيش زاد صح
3: انا اللي نحكي
1: على مجموعه التجهيز وقفونا كيف القطره قالت تقرقيشه عطاتهم اللي تقولوا فيه تقشقيش احنا زاد
2: دونك نحكيو على تقرقيش جديد اللي ولا لموضه الموضه في
1: هو حاجه تفرح راه تقرقيش معناتها تصليح
2: لا لا لا ما تخلينيش
1: ما تدخلش تو انت ماني نعرفك ما صدق ربي واحد سايبك الفضاء تعدي لي من بعد وي
2: هذايا هذايا تنقول لك انا علاش قلت تقرقيش خاطر هو انا ما نقرقش بلايص اخرين ما نقرقشوش بلايص لابس عليهم وانت افهم كيما تحب
1: لا لا هكاك نعطيك سته ولا سبعه بلايص زادوا قرقشوهم وهما كياسات لباس عليها.
2: احنا هذا اللي
1: نجم نسمي لك برشا.
2: اي دونك هذه لا موضه جديده نتاع 2026
1: والله هي نفس التساؤل مع رانيا.
2: هات نقول لكم بعد علاش نحكيو زيده على العطله الايمنه اللي تنطلق 1 جويلية. ما قعدش برشا باش ناخذوا تفاصيل ونحكيو على السلامه المروريه ونحكيو على الحوادث المرور القاتله والارقام المفزعه في 26 في مده ظريفه
1: ونحكيو على
2: من جانفي التوا. دونك ارقام مفزعه
1: وتقريبا مازلنا ما حكيناش على البيك نتاع لا قدر الله عليكم الناس الكل على البيك نتاع الحوادث اللي هو الفتره الصيفيه
3: ديما.
2: اي احنا مازلنا ما بديناش.
1: دونك تخيل انت ما تخناش العطله الامنه هذه
3: مش عارف قداش في الصيف
2: هو لان العطله الامنه 1 جويلية
3: حتى الحركه
1: في البارح. البارح فما راني انت هذه معلومه يظهر لي انت تعرفها بلي نقدموا تحيه للحرس الوطني. البارح ما لقيتش دوريه العريش تعرفها تعمل في الصيف.
2: في الصيف تبدا نهار 1 جويلية مع العطله الامنه.
1: في بين نهار 15 جويلية.
2: لا مع العطله الامنه.
1: داكور.
2: انك نقول لك جويليه
1: كما لقيتيش البارح قلت لهم البحر ما بداش.
2: تعرف علاش 1 جويلية؟ 1 جويلية احنا باش نقلبوا مشوا اللي يخدموا بالحصه الواحده ولا دونك وقتاش يكون البيك؟ البيك ماضي ساعتين وانت ماشي.
1: صحيح صحيح.
2: دونك وقتها باش يولي فما سيركيلاسيون ماشيين
1: للبحر.
3: عماد
1: اسمعني وش يقول لك؟ يقول لك
2: يقلبوا بالحصه الواحده. لا نخدم عادي
1: راني هي ديما الحصه الواحده ما وقتاش تجيها الله اعلم عرفت ساعات الصباح ساعات العشيه. لا وشفت احنا
3: مش قاعد على الكرسي قاعد اشترك حاضر يا ودي باش تهاجم وجوب.
2: لا حاضر
3: والله حاضر انا الوجوب
1: ديجا في دخلة الصيف. احنا الصيف ساعة نعرفوا تبديل الحوايج شو يقولوا ديما مع شكون نبدلوا حوايج؟
2: مع الجيش والشرطة
1: اكزاكت الحرس زاد
2: والحرس
1: وقت يلبسوا منص يقول لك سي بون وقتها الفترة الصيفية دخلت. والبارح كي تعديت ما لقيتهمش في رونبوان العريش
3: مازال بحر ما جاش
1: خاطر السيركيلاسيون والحرس يعديوا في في في في
2: البيك الكل من غادي
1: تبدا معناتها الباعة اللي موجودين
2: منتصبين
1: اونتر جيمي احنا نقولوا ديما مادامهم يبعدوا على الطريق ما يعملوش سيركيلاسيون ما فما مشكل. ما فيش مشكل دونك رزق لهم هما وفرض مره تسهيل للمواطنين انها تلقى ما تقضي. دونك نشموا ريحه الصيف وقتها. من بعد نقول لكم بعد رومبوان العريج وانت ماشي للعاليه الطريق اللي حكينا عليه 10,000 مره اللي البارح زاد كيف كيف نصارت لي نفس الكعب الحمد لله مش نحكيوا على احد اما زاد نفس الكعب في الحفر اللي موجوده مش عارف وقتاش ناويين يقرقشوا اما يكون الطريق يستحق تقرقيش على عكس غيره
2: كان جاي لبس عليه راه وتقرقش
3: اكزاكتلي هنا هذه نحكيو فيها برجوله
1: لا لا لا باش نحكي فيها
2: مش بعد باش
1: انا باش
3: نسالني من غير استراتيجي
1: مش حكيت استراتيجي انت كي تطلب التجهيز واحنا راه مشكلتنا مع الادارات باش ما يقولكش بكم تحكيوا وحدكم وتطلبوا شكون يجاوبكم
2: احنا نطلبوا من القوش
1: الرقم نتاعنا مفتوح 31 10 98 مسؤولين اللي عنده اجابه يتفضل باش ما يقولوش رانا من طرف واحد موجودين باش حق الرد تحبوا حق التوضيح تحبوا اخطانا من الحقوق والواجبات للتوضيح للاعلام لاعلام الراي العام لاعلام المواطنين على شنو اللي صاير سينو رانا كنا نتصلوا بها الاجراءات البيروقراطيه للترخيص للمسؤولين للتدخل معانا راهي مطوله وليت وكلم الاداره الجهويه اللي تكلم السونترال السياج اللي باش يرجع لك الموافقه معناتها ساعات قبل بجمعه وبعد يقول لك معناتها لا يمكن معناتها فما اشكال وللاسف معناتها اللي قلتها المره اللي فاتت كان ذكر شرانيا كي يبدا فما انجاز يدخلوا معنا الادارات فما اشكال ما يدخلوش
2: علاش انا نقترح اقتراح وانه
1: هذا ولاحظتوه انتم
3: علاش ما تدخلش اذا انت عندك مكان باش تتدخل تبين وجهه النظر نتاعك وتبين انت
1: ومهما كان خطا ولا صح معاك
3: احنا واضح في خطا ولا صحيح
1: ولسنا بقضاه
3: هنا ولا شيء انا شكوني معناها باش نقول لك باش نحاكمك ولا انت بالعكس عطيتك منبر باش تعطي فيه
1: وجهه
3: النظر نتاعك
1: كي تغيب على البلاطو تخلي لي تاويلات
3: خليني نقول
1: عندي الحق ناخذ احكام ولا
2: مش
1: بمعنى الحكم
3: نقول هارب
2: ما تنساش وانه اليوم الناس راهي وريت تقوم تخلي ترقد في الليل تخلي بلاصه لبس عليها تقوم الصباح تلقاها فيها ترافو كيفاش وعلاش الله هو رسول
1: وش معنى هذيك بالذات
2: وش معنى هذيك بالذات وش معنى الاخرى بالذات انا عندي زوز نقاط البارح رجعنا الدوريه لموضوع الحرق اليوم باش نكملوا خاطر انا ديجا مشيت عاود تبعت الاشغال اللي قاعده
1: صاير خليها من بعد راني خاطر علاش
2: وشفت الوضع كيفاش شو اللي صار
1: خاطر انا كيف عماد نحب ننطق فهمني نحب
2: ننطق
1: خليها من بعد باش نعملوا فيها موضوع موسع زاد بالحق باش نحلوا بلاتو موسع للموضوع هذا سينو نسرين حاضره جو الموسيقى حاضرين التوانسه والمستمعين حاضرين
3: برا لروح
1: لا انت عاد مازال لافونغو نتاعك احنا تو مشينا الاعداد نتاع رانيا من بعد نحكيو على الاعداد نتاعك انت يلا الناس الكل خليكم برونشي في اوتوروت هنا رجعين

0: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز، بنين وهضمه خفيف.
1: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين التغريد ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهرة العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس دو فخوي. مع ديليس دو فخوي فرحانين ديما.
2: صناعي وتابع الضمان
3: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
2: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير طوال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تبي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
5: سوبا ديستريغو، agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Manier avec Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Nieb Sopa Distrigo et Rafko ou بنصيحه لكرهبتك يودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو، افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448، والا 27 957 623.
6: أم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش أم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.

0: انزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وإحنا نعدي أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.
1: أكسجين أفام في كامل أنحاء العالم. أكسجين أفام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr. على www.radiooxygen.tr.
2: أكسجين أفام.
3: أكسجين أفام بالصوت العالم.
4: أخبار أكسجين أفام. المعد الأخبار على أكسجين أفام. مرحبا. على الصعيد الجهوي، جد ظهر اليوم حريق بأحد المحلات السكنية بمنطقة باجو من معتمدية غير الملحة، أسفر عن خسائر مادية جسيمة بالمحل ودون أضرار بشرية. وقد شرع الجيران بإطفاء الحريق بالوسائل المتاحة إلى حين وصول عون الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على النيران، وذلك تحت إشراف معتمد غير الملحة حسب متابعة محمد علي المرالية. على الصعيد الوطني، أعلن برنامج مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة وتنقل العمال في شمال أفريقيا عن إصدار دليل توجيهي جديد لفائدة المترشحين والمترشحات لخوض تجربة مهنية بألمانيا بهدف تسهيل اندماجهم المهني والاجتماعي ومساعدتهم على التأقلم مع الحياة اليومية وبيئة العمل بالبلاد الألمانية. وأوضح الاتحاد الأوروبي بتونس في بلاغ نشره على صفحته الرسمية أن إتقان اللغة لا يمثل العامل الوحيد لنجاح التجربة المهنية بالخارج، إذ يكتسي فهم وثقافة والعادات وخصوصيات سوق الشغل في بلد الاستقبال أهمية بالغة لضمان اندماج ناجح ومستدام. وأضاف أن هذا الدليل تم اعتماده خلال ورشة تكوينية انتظمت لفائدة مجموعة من المستفيدين من البرنامج والذين تم اختيارهم للعمل في قطاعات النزل والمطاعم وفنون الطبخ بألمانيا، وذلك في إطار أعدادهم لمتطلبات الحياة والعمل بهذا البلد. ويمثل امتدادا لبرنامج الذي ساهم في إرساء شركات مع عدد من البلدان الأوروبية من بينها ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وبلجيكا، وأسفر عن توظيف كفاءات تونسية في قطاعات عدة. كما كان البرنامج من تطوير الخدمات الإدارية ورقمنتها، خاصة فيما يتعلق بمتابعة عروض الشغل بالخارج ومقارنة برامج التكوين التونسية بنظيراتها في بلدان الاستقبال. صادقت الجلسة العامة السرية المنعقدة بمجلس نواب الشعب على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب، وأرجأت النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأمور تنظيمية، وأحالت الملف مجددا إلى اللجنة المعنية. وفق ما أكده عضو لجنة النظام الداخلي يسري البواب في تصريح لوكالة

0: تونس أفريقيا للأنباء. وأفاد بأن الجلسة نظرت في 21 ملف يخصون 11 نائب تعلقوا أساسا بجرائم انتخابية وذلك قبل العهدة البرلمانية الحالية، مبينا أن النواب المعنيين هم من تنازلوا عن حقهم الدستوري في التمسك بالحصانة وتشبثوا بالمثول أمام القضاء للبت في ملفاتهم. وكان مجلس نواب الشعب خصص اليوم الجلسة عامة سريا للنظر في طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب، وذلك بعد أن نظر فيها مكتب المجلس يوم 4 جوان الجارية وقرر إحالتها إلى الجلسة العامة للبت فيها، وذلك وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان. الصعيد الدولي، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم رفضه الاحتلال الإسرائيلي والوصيات الخارجية تزامنا مع جولة خامسة من المحادثات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن. وبينما يسعى لبنان إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، قال رئيس الوزراء اللبناني وفق بيان للرئاسة، لن نقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي وبسقوط الوصيات الخارجية معها، معربا عن أمله بأن تكون الجولة الجديدة من المفاوضات حاسمة على طريق إنجاز ما يريد لبنان من خير للوطن. نهاية هذا الموعد الأخباري، منتهلكم عواطف العهني. في الختام يذكر كافة فريق قسم الأخبار لعدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
1: أوكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أوكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: والله هي الأجواء إلى حد الآن معناتها شاعلة ومشتعلة
1: طيبة،
0: أما من ناحية طيبة ولا عماد نقضني بال في المرة خد شاعلة مشتعلة لعبة تقول شفا ما جديد
1: صحيح
2: يا أخي سمحني سمحش بيك مقبل وحنا ننقضوا فيك عمل جملة مفيدة
0: مو اليوم لهي بالجو أنا مش لهي بالخدمة جاي للجو اليوم بالله على ذكر الشاعلة مشتعلة تحية كبيرة الحماية المدنية وإدارة الغابات راهو به والحرس الوطني اللي زاد معاهم على خاطر هي المنطقه التابعه للحرس الوطني والحرس البحري باش ما نظلم حتى حد والعمال اللي موجودين في اداره الغابات والموظفين والمجتمع المدني اللي خلط والناس الكل اللي دخلت في انه شفنا صور موجعه ومفرحه لما لي في الغابه وتحرقت بارتي منها سورتو تاع عين دراهم الاخرانيه يظهر لي عين دراهم
2: كان لحد
0: اما كالتصوير نتاع الحمام المدنيين اللي راقدين بجنب الرماد بجنب الرماد راقدين معناتها فريمون بدلاتهم اي فوالا نتاع عبد ساي كاو نقدم لكم تحيه كبيره برشا نعرفوا اليوم انتم خدمتكم فوالا تكون فوا 10 ولا فوا 20 اللي تخدموه العادي نتاعكم وسط العام خاطر في الصيف
2: تولي يخدموا دوبل في الفيضانات وفي
0: فوالا لا تو شنو شوالي عندهم بحر وعندهم طرقات نتاع البحر وعندهم الغابات
2: وعندهم تأمين في المهرجانات
0: والمهرجانات وفريمون معناتها تقريبا مجهوداتهم تكون 200% في الفتره هذه لذلك نقول لكم ميرسي بوكو يعطيكم الصحه ونقدروا برشا
1: الوحيد سبحان الله السلك من الاسلاك معناها اللي ما تسمعش حسه احنا نقولوا يخدم من فم مسيك
0: اي خاطر خاطر الكونتاكت نتاعو مع المواطن تكون كان في الازمات
1: صحيح
0: دونك ما تجب كان السلك هذا رغم انه راهو باش ما تغشوش علينا
1: لا لا لا لا
0: ساعات ترمينا كلمه
1: علاش يا اخي
0: هكا راني غزرت راني تعرفها خاطر عندنا اصدقائنا من الحرس من الشرطه
1: ما عنديش اصدقاء معناها
0: لا يلومونا من بعد
1: لا يلومونيش بالعكس
0: يا عم واش تقصد
1: هذا نقول لك
2: طريقه غير مباشره
1: لانه احنا ونوالفوا في بصفة عامة في وسط العام أنا في العام كله ديما فما تدخلات من الحرس ومن الشرطة
0: عشان نعطيك تفسير
1: من كذا ومن كذا الحماية المدنية سيرة اللي نحكيو عليها إلا وقت يظهر عنا الحريق ولا يظهر عنا البحر ولا فهمت كيفاش
0: عشان نعطيك تفسير مثال شو يمكن الحقيقي معناتها فهمني الكونتاكت تاع الحماية المدنية مع المواطنين ديما كونتاكت اجتماعي أم سلمي فوالا الأمن مش ديما يكون سلمي معاهم في تظاهر في مظاهرات في إيقاف مجرمين ما تشوف تكون ديما فما
1: كونفلونتاسيون
0: فما كونفلونتاسيون هي خدمتهم في الاخر بالكل ابقى ديما
2: ابريدو هما يخدموا في الامن العام
0: فوالا دونك مش مطالبين باش يكونوا ديما محلاهم فوالا هذا يا اونتر جيومي
2: هذاك علاش المواطن الموقف اللي لازم وقتها باش يولي الخدمه الحقيقيه
0: نتاعو الخدمه نتاعو اللي هو يخدم في الصرامه فوالا المواطن اللي على ذاك يحل ديما فوالا الحمايه المدنيه والجيش الوطني بدرجه اخرى علاش خاطر ما عندناش كونتاكت ديريكت مع الجيش
1: ما فماش كونتاكت مع المواطن
0: فوالا دونك بار كونتر العمل اليومي كل دقيقه هو عند الحرس الشرطه ولا الديوانه اللي تقريبا سونزاري معناتها ما عندهمش تدخلات في حاجات معينه
1: على كل العام تلقاهم موجودين
0: على كل دقيقه مش طول العام فقط
2: في كل شيء
0: باختو تلقاهم في كل الاسلاك وكذا ديجا البروفنو انه اليوم تدخل في الغابات تلقى الحرس البحري والحرس الوطني موجودين
2: والشرطه موجودين
0: شرطه باهم خاطر مرجع المرار ديما البرا
2: براني نتاعهم
0: براني نتاعهم مهرجان تلقاه معناتها اكسيدون معناتها كل تدخل الحمايه المدنيه اوتوماتيكمون فما شكون مامنهم بحذاهم من الامن دونك هذيك علاش احنا نقولوا تحيل الاسلاك الكل فريمون لكن بصفه خاصه الحمايه المدنيه في الفتره هذه اللي هي تظهر تدخل
2: حتى برشا بصفه
1: تنزل عليهم برشا
0: فوالا وعلى فكره نفرحوا كي راوكم راهو صحيح احنا راوكم كان في التدخلات اما محلاها طلتكم راهو فوالا
2: مس طيب انا عشت معاهم فتره مشينا حتى في التدخلات نتاعهم وكيفاش تصير العمليات يعطيهم الصحه على القوه انا كي خرجت معاهم قعدت جمعتين لا ناكل لا نشرب لا نعمل حتى شيء
0: انا برمي الحاجات قلت ما نجمش نخدمها الخدمه ما مستحيل نجم نخدمها قوه قلب
1: ديروا نار تشعل وناس زادم على النار باش تطفيها واحد غارق وناس زادم عليه باش تخرجوا من البحر
0: نار في وسط النار معناها تقريبا كي يخرج يعرف روحه اسكو يرجع ولا ما يرجعش
1: تود ريسك تود ريسك تاع الخدمه نتاعهم طالع
0: فوالا
1: طالع
0: ميساج راني نربطوا بالسلام المروري
2: فوالا واحنا نحكيو على التدخلات هذوما الكل ونحكيو على الطرقات بصفه خاصه خاطر تنعرفوا تو احنا مع بدايه الموسم الصيفي
0: والعطله الامنه ان شاء الله
2: العطله الامنه باش انطلق باش تكون فما حركيه اكثر من المعتاد واذا ديجا اللي قاعد صاير لكن نحن نعرفوا شكون المتسبب الرئيسي في الاكتظاظ الحاصل توا في محيط ميناء بنزرت التجاري نحكيو على الطريق اللي يشهد حركه مروريه كبيره برشا وفيه اكتظاظ مروري كبير برشا تقريبا منذ أكثر من نصف ساعة. اللي هو الصور موجودة على صفحتنا بسبب الشاحنات الثقيلة مرة أخرى نلقاو أمبوتياج بالطريقة هذيك. طريق كامل كياس كامل يبدأ مسكر من الطرف للحرف. ما ننسيوش مع شوية من القنطرة نلقاو الوضع هذايا الحقيقة مؤسف جدا. إذا كان اليوم أنت عندك وقت باش تدخل فيه للبرد وإلا عندك تسلسل باش تدخل بيه ما تجيش تقف لي
0: دوبل
2: دوزيام بوزيسيون هذاك
1: يمكن زادة الوازيام.
0: والله في بالي شد الصف مع الكراب في السيركولاسيون
2: سر الكياس ما فماش ديجا هايك الكاميون اليمين منا واخذر هو كيفاش واقف وشوف أنت الكراب
1: والآخرين ذولي تروازيام ذولي حتى
0: لا الصف الابيض لا لا تروازيام لا فما صف اخر بتاع كره قديم هذاك
2: هذيك باش يتعدى
0: لا لا فما كلام صحيح تروازيام بوزيسيون هذيك مش دوزيام فما صف اخر ورا الكمين
1: الابيض
0: هي كره
2: في الحالتين الكل
1: مقارين
2: في الحالتين الكل هذا خاطئ
1: الاخر
2: هذا راهو كارثي هذا راهو ما يجيش توا شنو اللي وحنا لقيت هذا نحكيو عليه راهو من بعد نحكيو عليه وقت خروج خدامه ما ساعتي ما ساعتين ونص ما ثلاثه وقت تلقى البيك الكبيره نتاع العبيد اللي خارجه فكر الدنيا الكل. اذا كان انت جيت تعمل لي اليوم حاجه بالطريقه هذه تقف بدون لا حاسيب ولا رقيب لا شيء خاطرك داخل البرد والا ربي يعينكم الناس كل تخدم على روح. اما زيدة نحترموا شويه الناس اللي معانا في الطرقات وما تكونش عندنا الانانيه المفرطه باش اني انا ندخل قبل ولا ندز على هذيك ورفما برشا اكسيدونات قاعده تصير غاديك راهو بسببك الاحتكاك المفرط نتاع الشاحنات ومع الكراهب راهو اليوم الحقيقه توا احنا تصور هذوما كي خلطونا يعطي صحه زميلنا حمزه الطيشي تواصلنا مع شرطه المرور وتنقلوا على عين المكان وشافونا الاشكال وفرغت الحكايه. اما لكن زيد راهو مش باش تقعد يعني هكا بالوضع هذا راهو تجي مده وتقف يقفوا جمله الشاحنات ما عادش نلقاو الاكتظاظ هذايا فجاه نعاودوا نرجعوا نلقاو الضغط والبريسيون هذايا
0: الكل الدخول للبرد كيفاش التنظيم نتاعو مش في الاصل اللي يشدوا صف بعيد ويدخلوا بال
2: لا يا حسره ده كان زمان وزمان
0: رجعوا يشدوا
2: رجعنا بو على خوه كما تسمع
1: اللي يخلط الاول
2: اللي يخلط الاول يدخل
1: الحد
2: تلقاها الصف من الطرف الحرف حتى لسابوران غاديك
0: واليوم ظهرت اكثر بالترافولي سايره في القنطره
2: اي ما
0: ولا بلوكاج طوطال
2: عندك بلوكاج انت مش شيرتين ولا
0: معناتها تصورتي القنطره وتخرط لك للبرد هي سيركولاسيون معناتها تجي طريق فارغ ما فيش شاحنات باش تحكي على دوزيام بوزيسيون للكراهه بتلسورت باش تلويد اكثر للسيركولاسيون لكن هنا وقت تتعدى لمرحله انه بلوكاج ديجا في ستاسيونمون ومعاه بلوكاج في الترافيك معناتها في السيركولاسيون فوالا دونك لهنا ومره اخرى احنا انا ديما راهو لهنا نحب نكون ترمومتر باش جماعه السيميات ما ياخذوش على خاطرهم فينا في خاطرهم علينا فوالا على خاطرهم فينا
2: ما ياخذوش في خاطرهم منا
1: من حتى حد ما ياخذ في خاطره منا
0: لا خاطر بالحق نعرف
1: نحبوا الناس كله نعز الناس كله
0: لا ايش انا توراني كنا نعطيها سيمي نقول راك تخدم على سيمي يمكن بنسبة 70% مش تعمل شكاكة راه
1: فمش
0: مش مش تعمل دوزيام بوزيسيون علاش خاطر هو مش نقولش الاوردر اما الخدمة نتاعو كان ما يعملش شكاكة تو يجيبوا شوفير اخر في بلاصتو شنو تعطل في الكاميون تعطل في الخروج ومش حبيش تقلب وما تروحش تولي لدارك الاخ 8 تاع الليل و 9 تاع الليل معناتها راه
2: اما زيد مش كي ناخذ مروحنا راهو نحترموا
0: سي تو ان كونسيبت ترى شنو منين تبدا التنظيم رانيا تبدا من فرض
1: صحيح.
0: الدوله لقوانينها
2: إيه اليوم صحيح. الدوله والا المسؤول الاول اللي كان قبل ينجم يخرج بلاغات يقول راهو الكمين يقعدوا في الرومبوان تاع الطريق الوطنيه عدد قداش اليوم قادر انه باش يخرج خرج
1: يخليه يخرج
2: هذا ماهوش قادر باش يخرج
1: عليه هذا مش
2: مسؤول المسؤول الموجود توا ماهوش قادر باش يخرج لنا بالغ بالطريقه هذيك
1: عليه
2: ما نعرفش تسالوه
1: ليه فهميش انت انسان مسؤول في مكان معين سمعني عبد الرحمن انت انسان مسؤول في مكان معين من واجبك
0: مش
1: من واجبك
0: ومفروض عليك
1: تفرض النظام الموجود فعندك باز نظام داخلي وعندك دنيا وعندك خدمه
2: عندهم كل شيء هي ورقه
1: اليوم واجباتك
0: انا نطبق النظام انا مش نحكي بصفه عامه تو كي نحكيو على قطر نحكيو على الامارات نحكيو على فرنسا اوروبا اكو باش نمشي لامريكا باش نحكي على هذوما النظام اللي عندهم خليني نقول لكم سؤال وعماد جاوبوني بصراحه هل انه فقط لانه العباد مثقفه وواعيه
1: لا
2: عندهم الردع
1: سياسه القانون خويا
2: عندهم قانون يطبقوا فيه بالحذافير
0: شنو هو اللي يبرهن هذا قمه وينسى يعطيك
1: الصحة يرجع لك يروح لك تفرج بيه لهناك باش تتصرف.
0: برافو التونسي هو بيدو كي تهزو لفرنسا
1: تولي عبد يخ
0: ابدا من عبد الله نسوق أربعيني زوزو رايا وزوز قدامي وانا كيكا وخايف وشاد الفولون عشرة ودرجين ومركز على الطريق خطر سون فوت ما يزمكش تغلط في قطر سقط كيف كيف وقت التونسي يجي يروح من قطر مش خاطره هو غاديكا متصنع ولا خاطر غاديكا مفروض عليه القانون ولهنا كان ما يعملش كيفاش يقولوا بعمل زي الناس كان ما يعملش كيف يعملوا العباد عادة تلقى شاد الصف على 10 كيلومتر وهو يجم ياخذ في درجين خاطر غيره باش يقص عليه وش يقص عليه الاخر وش يفوتوا الاخر دونك
2: خاطر نحن في حضرتنا ما عندناش سياسه الاحترام والانتظار
0: علاش ما عندناش سياسه الاحترام تو نعطيك الاكزامبل عماد انت سافرت حتى للمغرب كي تبدا عندك سورتي في اوتوروت تلقى كهرباء ورا كهرباء على كيلومتر باه حتى حد يمشي دوزيام بوزيسيون يدخل عليها باه لهنا علاش خاطر هما متربين برشا ليه
2: خاطر هذاك القانون نتاعهم والاحترام
0: الاولويه هما متربين برشا علاش تربيو برشا
1: فما كاميرات
0: خاطر القانون رباهم الكونسيبت نتاع الدوله والنظام نتاع الدوله اللي هما في
2: الرقابه
0: خلاهم يتربيو على الحاجه دي لو كان تسيبهم وهذا العقل البشري بصفه عامه تسيب له شويه يلقى راحته ويولي يعمل وكان يلقى الفرصة انه كان يدوبل ما يعاقبه حد مرة اثنين ثلاثة ويعملها
1: حب النفس غريزة بشرية
0: غريزة بشرية دونك لهنا نرجعوا للبرد واللي صاير غاديك راهو مشكلة نظام درجة أولى صحيح. وبعد نحكيه على الوعي والمواطن
1: ما نعطينيش الوعي يا عبد الرحمن اذا كان انا نخرج نعمل ليستا ونقول فيها راهو فلان بعد فلان بعد فلان بعد فلان ولكن
2: مش ليستا هو بلاغ خرج قبل يقول وانه يمنع منعا باتا دخول الشاحنات في وسط المدينة إلا وقت اللي باش يخلط الطور نتاعهم يقعدوا الكميات هذوكم اللي يقعد 3
0: يوم وهو
2: يدخلوا يقعدوا في المدخل الوطني عدد 11 وقت اللي يقرب الدخول نتاعك تتفضل تدخل
0: صح بالضبط
2: تدخل طول بدل ما تقعد تستنى
1: فيزافي كما قال عبد الرحمن حتى الشوفير فيزافي عارفه عنده جوستيف انا راني ما وخرتش على خاطرني ما دزيتش مع العباد مو منظمين هكاك
0: والله راني اقول لك حاجه بلايه اداره الميناء اداره الميناء ولا ولايه بنزرت اللي هي تجم تقترح والا تجم تعاون اداره الميناء امشيوا لجماعه ليزيت تاع منزل عبد الرحمن قولوا لهم اعملوا بروجي فان دي تود ابليكاسيون اش تعمل ابليكاسيون
1: هذه تبعث لك على الميساج
0: تبعث لك ميساج
1: شفت
0: الكاميون كمل من هنا
2: مش صعيبه
0: علي يمشي ميساج لصاحب الشاحنه يقول له اخرج راهو صف انا مثلا عندي فما لا علينا فما حاجه في الخدمه نتاعي معناتها في حياتي اليوميه عندي نتعامل مع فورنيسور ديك تخرج السلعه يجيني ميساج يقول لي راهو سلعتك خرجت ديجا نعرف هي شدت الثنيه نتاعها بميساج يوميا ميساج كانت زوز حاجات طالب كانت ثلاثه ميساجات كان اربع ميساجات راهو ما تتكلف شيء بار كونتر تخيل انت كاميون واقف عندك النمر نتاع الشوفير ولا لو باترون معناتها ما يهمكش انت باش تقول له قيد الكاميون والنمر اللي حاجتك باش تخدم عليه يجي ميساج يقول لك توا انت الصف نتاعك ما خرجت يحسب لك 5 مينوت 10 مينوت في الثنيه باش تخلط له للبرد وتدخل من البوابه معناتها باش
2: تعمل تدخل
0: تدخل تلقى بلاصتك اسمع تربح سيركيلاسيون داخل البرد وتربح نظام في البرد وتربح عباد تخرج في وقتها وتدخل في وقتها وتربح لومبوتياج هذاك
2: مع حالك مع
0: ابليكاسيون بلاش تعرف علاش بلاش خاطر كما سي محمد القوسي قدموا له تحيه رئيس بلديه منزل جميل شعمل حب يعمل كاميرات ذكيه تراقب المخالفين ويربطها بالداخليه و جاي يشوف اللوجيسيال وهذه معلومه خذيتها انا لقاه يظل ب 80 مليون يتباع اللوجيسيال نتاع الكاميرا هاكم باش يعمل شراكه مع ليزيت باش يعمل بروجي فاندي تي يجيو يعملوه في البلديه بين البلديه
2: ان شاء الله ياخذوا بعين احنا بلاغ حايرين باش نهبطوا
0: المسؤول اللي يحب يتحرك يلقى الطريق
2: هل قلتك احنا مرهونين توا عنا 3 سنين ولا عامين في بلاغ رسمي
0: جست بكل لطف السلطات تحاولوا تفضونا المشكله نتاع البرد سورتو وقتيا مع السيركيلاسيون نتاع القنطره راهو برشا على المواطنين راهو العباد تحب تخرج فيسع من مدينه بنزرت وللاسف نحب نقول كلمه هي موجعه راهو العباد ما عادش تحب تدخل مدينه بنزرت اللي عنده قضيه ولا هارب من مدينه بنزرت ولا تمشي لتونس العاصمه اسهل لها في الدخول والخروج من انها تقضي من مدينه بنزرت راكم قاعدين تضروا في الصنايع وتضروا في التجار وتضروا في اصحاب مشاريع الصغرى والتاكسيستيه والكيران وهذا كل قاعد يضر اقتصاد نتاع مدينه كامله قاعد يضر فقط لان مخنوقين بقنطره ربي يخفف حياتنا منها في الوصله الثابته بروشينمون رغم ديما راهو باش ما نقولوش ماهم يعملوا في شيء رغم المحاولات الدائمه والمتواصله نتاع السلطات في انها تسهل العمليه تاع المرور. اما للاسف
1: ملحه برشا
0: العزل يقوى من سيده. فوالا الكلمه اللي نجم نختموا بها. يلا الناس اللي تسمع فينا خليكم برونشي ما تبعدوش لبعيد هنا راجعين.
3: تحبها في كل حكة جبن خيار قرديليس تلقى الدربوات

0: قاعد نتبع فيك. العرس جاي وانتي دور تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
1: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة.
0: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح.
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش.
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل برهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان. وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه انفولا 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش. وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة. وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا. المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى. نجم تشرب قهوة، كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النافور. انفولاين 98 136 214 55 0 33 0 38.
6: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيله، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبله تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.

احنا معكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم، فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا ننضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي بش يوصل مضمون الوصول.

0: يلا رجعنا لكم من جديد متواصلين معكم في اوتو روت. ان شاء الله تكون الاختيارات متاعنا متاع المواضيع مع الغنائيه مع الاجواء متاع الاخبار مع زميلتنا عواد فلعوني يكون معناتها الكومبينيزون اللي صارت هذه تكون مزيانه. ان شاء الله تكونوا ما تقلقتوش الناس اللي تسمعوا
1: فينا،
0: وان شاء الله اكزاكتومون نحاولوا الماكسيموم ان بالحق في طقس كيف هذا وفي سخانه كيف هذا وفي عبيت السنة في سيونس يونيك سون سينيك
1: سان سينيك على التواش
0: ولا لا لا سان سينيك هذه سان سينيك
1: كيما الشابون
0: فوالا كيما شاكمون
1: شاكمون
0: دونك ان شاء الله تكون على الاقل خففنا عليكم العشويه نتاعكم سيتون الناس اللي تحضر في روحها للمرواح. باش نمشيو نحكيو على عماد عندك انت بتبيع ونصيحتنا معك انت بشكون كالعاده دونك نصيحتنا العاديه ومع سام بشكون في موضوع يخص السيارات
1: السيارات
0: هكا ولا كي نقولوا نصيحتنا ما تنجمش تكون كان مع سام.
2: سام تنصح
0: دونك سام تنصحنا سينو الناس اللي تسمع فينا وتبع فينا. عماد شنوش نحكيه على مشية البحر بالكهرباء؟
1: مشية البحر بالكهرباء الحقيقة هو تو موسم الصيف
3: نعبيه الكهرباء ولا نعبيه
1: هزة لبعض واسمع ولد حومتي ماشي أنا نمشي معك هاي نمشي دونك الكهرباء باش تتعب شوية باش تعاني شوية ثلاثة شهور هذوما
0: فوالا
1: اما من قادر انك تخليهم ديما انتاكت ومع كلكو انترفونسيون لازم يتعاملوا. تو اكثر حاجه باش تتقلق فيها الكراهب عبد الرحمن هي الانتيريور نتاعها معناها السياج بصفه عامه من الداخل باش يتقلق شويه.
0: واضح بلا جوست عمده نرجع بك شويه لتالي قبل السياج الماء والسخانه في السيركولاسيون تاع البحورات
1: هذوكم ما فيهمش حتى هذه
0: لازم نعملوا على روحنا من الاول
1: بالطبيعه تفقد اللي هو اي سورتو اي سورتو للانسان اللي عنده كرهبته يعرفها معناها تسخن له شويه
0: فوالا
1: باش تفقد الماء نتاعك باش تفقد الزيت نتاعك
3: بالاخص كي تبدا ماشي البحر في برشا امبوتياج وسيركيلا
1: هو الامبوتياج كي تبدا السيركوي
3: برشا
1: كي تبدا السيركوي نتاع الماء نتاعك مريقله والزيت والكهرباء ما تاكلش الزيت معناها ما تسخنش ما يصيرش حتى مشكل
0: عادي الكهرباء تقعد
1: لكن اللي يعرف روحه عنده مشكل
0: اي
1: ما عنده تضيعة ولا عنده
0: وإلا كربك ديما شوية تجم أتوم وموت عملك المشكلة
1: دونك أنت ريت الصباح هذه رو
0: عادة عادية
1: نخلوها ثقافة
0: ثقافة فوالا
1: عندي سفرة باش نبعد امبوتياج ندخلوا كذا نجبد جوجي نتفقد قبل ما نخدم الكهرباء نحل الماء نشوفوا صبا عندي ماء موجود مريقل في التراساج الموجود في البازا نتاعك والا ناقص سبيغلاسك كيف كيف لان الغبره اللي باش تعرضك
0: فما حاجه زاده عمده العباد برشا ما يعرفوهاش اني برمي المهام نتاع الزيت هو تبريد المحرك
1: بالطبيعه هو يعمل لوبريفيكاسيون
0: فوالا
1: ويعمل ايتونشيت معناها الايزولاسيون بين البياس الميكانيك وبياس ميكانيك
0: هو الزيت باش نفسروا انه يعمل ثلاثة حاجات في الموتور يزيت معناتها يشحم احنا بلغتنا يقريس فوالا وعندك ينظف والحاجه الاخرى ينظف ويقريس ويبرد
1: يبرد
0: هذوما ثلاث حاجات يعملهم الزيت معناتها الزيت مش فقط للتشحيم معناتها باش يقريس لك السيركوي دونك الزيت الباهي واللي يكون جديد راه اوتوماتيكمون قاعد يبرد في الموتور من داخل كما الماء اللي قاعد يتعدى في السيركوي ويبرد في الموتور
1: الزيت اللي مش جديد الزيت اللي مش جديد
0: ومات
1: اي ومات يفقد لي كاركتيرستيك نتاعو هو شنو هو كنحطوه على الميكروسكوب احنا ناخذوا طوط طرف زيت ونحطوه نلقاو كيما الديبول ديبول دير ديبول هذوك هما اللي يعملوا يولي كونتاكت انديريكت بين القطعه والقطعه ومن طون يدوروا يعمل في الرفرواديسمون في وسط الموتور كي يتكسروا لي موليكيول هذوك يولي كلمه
0: بالضبط
1: يولي ينقص لك وانت تقول الكهرباء تاكل في الزيت وهي مش تاكل في الزيت انت ما بدلتش الزيت في وقت ولا انت صابب زيت مش باهي
0: مش باهي
1: فهمت كيفاش؟ هذوما من بين الحاجات اللي تنجم تاثر على الكهرباء في سيركولاسيون في طقس سخون كين هذايا في امبوتياج في كذا
0: ركزوا على الترموستايز يكون زاد لاباس عليه والمروحه البرونشمون نتاعها الكتريك
1: صحيح مروحتك تدور في وقتها ولا ما تدورش
0: بالضبط
1: في فيتيس دوزيام فيتيس ثروازيام فيتيس هذوما راهو ديرو مارك ديما شو نقولوا نحن نقولوا وقت اللي تسوق في كهرباء خليك مركز مع كهربتك راهو اي شونجمون باش يصير راك تفيق بيه كان في حسها كان في
0: كي تسخن كهرباء فما نصائح مهمه جدا جدا جدا في التعامل مع السياره اول حاجه
1: طلعت فاتت النورم تخلنا في الاحمر تقف ما تزيدش مترو ما تمشيش تحل الدبوزه
0: فوالا اكزاكتومون
1: تحل الدبوزه راه ترجع عليك بريسيون ويرجع عليك ماء
0: ماء وسخون راه
1: يحرق والله تنجم تتحرق
0: تحكي على ماء فوق ال 100 درجه
1: فوق ال 100 درجه حاجه اخرى للماء
3: نخليه يعني حتى تبرد الكهرباء جمله
1: صحيح
3: وبعد نتفقد
1: طبيعه بيان سور. حاجه اخرى الماء راه ما نجيش نصب ماء سباله انا راه ولا ماء كليماتيزور ولا ماء
0: هذاك اللي عبد حاجه زاده ما تعرفهاش
1: وصل لي راه هذاك يتبخر لك راه
0: فما كاركتيرستيك في الماء يزم يقعد بالسخانه هذيك
1: فما اديتيف فما اديتيف فما جيل اللي يتحط في وسط الماء سبيسيال اللي نشريوه الماء تاع الكهرباء يخليه ما يجمدش في الصفر دجري وما يتبخرش في 100 درجه تصب ماء سباله انت راه قاعد يتبخر اوتوماتيك
0: فما الكركير اللي يقعد لك
1: في الكركير لانه مش تريتي مش قاعدش على اسموز انفيرس باش نحيوا منه
0: الكركير ولو ديستيلي اللي تحكيوا عليه اللي هو المقطره اللي هو نتاع الكليماتيزور
1: صحيح ما فيهش كركير
0: يتزاد له البرودوي
1: صحيح اما ما فيهش الجيل
0: يزيد له الجيل اللي هو كونسونتري تخلطوا بهذاك باش تعمل
1: الماء نتاع نتاع مياه يعطيك الكونسونتري ويعطيك مع بدون 5 لتر دي مينراليزي
0: دي مينراليزي
1: يتخلط ما كيف كيف راه ديستيلي ودي مينراليزي ما مول على البي اش
0: فوالا اما ما تجيش معدنيه اللي كي تتبخر تعمل لك هي الحجر ولا تعمل لك الوسخ
1: ما نجموش نصبوا واحد
0: فوالا
1: بقليه فما حاجه اخرى لداخل لداخل داخل الموتور
0: نستناوها تبرد ومن بعد اهم حاجه عمده مش ما ننساوش تخدم الكهرباء وتصب الماء ما تصبش الماء على موتور ساكت
1: وما تصبش الماء وهي مازالت سخونه
0: لا
1: راهو عادي الكلاسه الالمنيوم راهو ترشق
0: يترشق كيفاش وكي تخدم الكهرباء باش الماء كي يهبط ما يقعدش واقف في البلاصه اللي هبط فيها تل سورت كما يحكي لك يجي يعمل لك مشكله في الفيسور كي تخدم الكهرباء الماء يهبط بارد ويبدا يدور ديريكت يبدا ياخذ في السخانه نتاع الكهرباء هذيك
1: شفت كلمة ترميك يولي
0: فوالا
1: انت هنا تخلي الكهرباء تبرد تصب الماء في عقلك
0: تخدمها وتحل الدبوزه وتصب الماء
1: اذا كان البروبليم ما عاودش ما يجب يكون عندك انت مثلا بريزدير في السيركلي ولا حاجه اما اذا كان البروبليم انت صبيت الماء هو الماء مازال هابط ما كاويز النهار هذاك انا صارت لي وانا هابط الكبسيرات يا كاو سخنت الدنيا كله الابره طلعت في السماء تحرمنا من المشي
0: انا منهم
1: سي نورمال نجيب ريموركاش خويا ولا انا تجيني حكايه في بومباو ولا تجيني حكايه في دريت خليني نضرب موتور انا
0: موتور تحل موتور
1: على خاطر التبحير هذيك
0: انا مره
1: ما عادش تحل الموتور ما ينجحش كي تحل مش يجري الموتور بالطبيعه
0: دونك مره انا في الشاحنه الخفيفه اللي كانت القديمه هذيك تعلم فيها السياقه وتعلم فيها المشاكل نتاع الميكانيك العمده المروحه وخرت لي على الراديتور
1: رجعت
0: دارت عليه دونك نقبضت الكل في ركزه يمكن مرفوفه
1: يعني
0: عملت دوره كامله سمعت حس قوي كي غزرت في الروتروفيزور نلقى ورايا ولا ماء
1: ايوه
0: دونك مي الراديتور كله هبط اكزاكتومون كلمت شكون جي هزني ريموركاج وخرجتها من الاوتورود
1: ما تبرون با لو ريسك عندك حاجتين الزيت والماء رد لك تاخذ معاهم
0: ريسك مالغري النوع هذاك بتاع شاحنات حتى بلاش ماء تمشي راهي
1: اي ليه ما تقولناش نصب ونمشي وما ما تمرمتش روحك وسيرتو في الطريق المشي
0: دونك توا نمشيو في صفيصه على خاطر نسير مش تخرجنا بيب
1: علاه تخرج بيب
0: عندها وقتها توا في البحر عندها مشكله في الانتيريور وحتى شويه الاكستيريور
1: السياج ريت الاكستيريور سي نورمال الغبره والرمل هذاك راه ابرازيف الرمل ما تخليهش راه يهلك لك وش فرنيه راك لازمك تعمل له تعمل ضربه حتى قدام دارك من الكاوتش ودبر راسك مع ما نصحوش بالماء من الكاوتش برشا ماء اما لازمك تغسل الكهرباء
0: حتى بشيفونه مبلوله وتقعد
1: الرمل راه ابرازيف الشيفونه مبلوله ليه تشدك فيها الرمل تعمل لك ديريور
3: لازم تصب
0: ما لا تمشيو لشكون عنده كارشور على خاطر علاش خاطر يخرج الهواء بولدير
1: صحي
0: رشا ما يصبش صبان دونك ما يكونسوميش برشا
1: سون كونتاكت نحي الرمل هذاك ومن بعد تحط الشامبوان تاعك ولا شو تعمل على روحك بالنسبه للانتيريور الناس كنا نعرفوا نروحوا من البحر نروحوا من فخيل خويا راو كيما كنا نحكي
0: ملحين
1: ملحين السياج نتاعك راو باش يشهب وراو الكراسي باش تشد لك الماء نتاع البحر والتابي راهي اللوطانيه راهي باش تشد لك الرمل وراو الرمل ما يتنحالكش بالاسبيراتور راه باش يصير لك من بعد بروساج وايش بده تعمل لها في انتيريور وصرف عليها فلوس
0: تتحل الماتير نتاع الكهرباء هذيك سواء كان الكوير والا شي تبدا تفسد وتاخذ الكولور اللي طالع عليه تتشهر
1: نصيحه لو خينا ما تجيش ولا الكهرباء راجلك ولا يجيك مرتك ولا امك ولا ابوك يقول لك اغسل ساقيك قبل ما تطلع راه مش يساعي تعب فيك راه خاطر فما مشكل باش يصير ولا
3: كيفاش حكمه
0: هو غسل ساقي الاغلبيه بالماء المالح احنا نغسل اما مش مشكل المهم بلاش رمل
1: صحي خاطر على التابي
0: هزوا معاكم يا سطل سطل للعيله الكل تعبيوه تحطوه بحذا الكهرباء واحد هو اللي يتبرع يحط ما تحط تستل تغطي الساقيك وتحط الكهرباء تغطي ما عندكش استل فما طريقه اسهل
3: دبوزه
0: ساشي
1: عبيها
0: شويه تعبيها وتهزها معاك وتغطس فيها ساقك وكيكة اوتوماتيك ما تنظف طريقة تبابز بالله كي تهزوهم ما
1: تلوحوهم يعبيهم بالماء اغسل ساقيك
0: وحط لا لا على الباركينج ويت قداش نقاو تبابز ديجا اللي يحب يلوج على الدبوز يمشي الباركينج
3: يمشي الخير والبركه
0: يلقى الخير والبركه والله راهو سوء تصرف مع الشواطئ نتاعنا المره اللي فاتت دخلت الشاطئ بالكات فوكات مشينا في العيد الكبير كملنا عملنا قعدتنا كلينا شويه غلا كلينا عملنا كاسكروتيت سور بلاس عمنا شويه. والله يا راني مش والله مش خطر نحكي فيها روحي ولا حاجه، انا والاولاد لمينا شويه الساشيات اللي غاديك الشط مش اللي احنا عملناهم راهو احنا نظفنا
3: البلاصه
0: والله كملنا درنا وفما ساشيات في الشط كي يعوموا تخلت فما نتاع كلاصوها ومن الاخر نتذكر كما توا وساشي كبيره واحد مشيت تخلت نجبد بابا مش نقول لك نظفته ونظفته
1: عملته جيست مع بعض كل بترسوت ننظف بلاصه
0: لمينا شكاره صغيره ساشي صغيره لمينا بلاصه
1: انسان يعمل هذيا
0: حق انا ننصح مش ننصح ندعو
1: مزلنا
3: خلي يدعو خلي
0: يدعو جيست نكمل هذيا برك بالله يا جماعه لي كات فوكات وانتم خاطر صارت برشا بوليميك عليكم وعلاش تدخل بلي كات فوكات وتفزدوا نعرف العباد اللي بمخاخه تدخل تشد لي سيركوي العاديه نتاعها ما تكسرش لي دون معناتها الكثبان الرمليه وما تفسدش وتبعد على البلايص اللي فيها العباد كي تمشي بالله كي تمشي زوز تفكره وانتم تبارك الله قريب 10 من الناس تقاو مينيموم هزوا زوز ساشيات معاك وعملوا يا خويا 10 متر على 10 متر 100 متر نظفوها هذيك 100 متر يا خويا ما تنظفوش الشط
1: انت عامل جو
3: البلاصه اللي باش تقعد فيها
1: ماكش ماشي تعمل جو
0: نظفها حتى على اللي عمل له قبلك
1: انت ماكش ماشي تعمل جو

0: من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز في منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضم خفيف.
1: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
2: صناعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين، توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدي، جوب كورنيير، توال دو روفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
5: سوبا ديستريغو، agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Maniab Sopa Distrigo et Rafko ou بنصيح الكهربتك ودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jdad. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 623.
6: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.

0: Totoro.
1: يلا مستمعينا مستمعي برنامج توروتا، في ختام الحلقة لليوم باش نكملوا مع أهم موضوع حاسيلو خليناه لكم للآخر وختامها مسك، نحكي ورانيا الترابلسي على مفاجأة. صح، خلينا نبدأ بالكلمة اللي أصح،
2: مفاجأة الموسم.
1: هي مفاجأة الأشغال في القنطرة اللي هو لم يتم الإعلام عنها، واكتشفت العبيد السباح سيركولاسيون اش فما ترافو ترافو ترافو. انا من الاول في بالي يدهنوا راني، في بالي يدهنوا الماده كهو.
2: ليه قاعدين يقشروا
1: يا اخي؟ صاحبي قال لي ليه راهو
3: كانوا ناويين يفضوها في ساعه.
1: مستحيله هي.
2: ليه ليه ابدا دنوا يستحال حال، لازمك تسكر انت ديجا.
1: عاودالي
2: ابدا دنوا يستحال حال.
1: واضح،
2: لازمك تفكر القنطره ولم تخدم هذيك.
1: ولم يتحلحل الموضوع،
2: ولم يتحلحل الموضوع.
1: يلا اعطينا ساعه الموضوع بصفه عامه.
2: أنا البارح كما الناس الكل جاني برشا تليفونات على الوضعية متاع الاكتظاظ الكبير اللي قاعد صاير في القنطرة. مش فما مش فما مش فما، مشيت تنقلت على عين المكان كما الناس الكل. هذه فيديو اليوم راوة البارح، تو نرجعوا للبارح. هو ديجا مازال على الوضع متاعه. مشيت البارح نشوف، جيت نلقى الكياس كله اللي طلع يعني من بنزرت وسط البلاد يطلعك للقنطرة،
1: ولا يهبطك من القنطرة،
2: ولا يهبطك من القنطرة مفور هذاك. يعني شفت البارتي متاع جرزونة ماهيش ممسوسة، ماهيش مقرقشة، لبس عليها تعدي تعدي وعادي.
1: وهي بيدها لبس عليها راه،
2: وهي بيدها لبس عليها
1: من غير مقرقشة.
2: باه كي جيت انا نتفاجئ
1: الحق لبس عليها، ما تسحقش
2: حتى هذي راه لبس عليها. انا إيه؟ انا كي وصلت
1: مولاي هذي اللي هما اللي في بداو حابين نسبقوا لهم على الاخرى.
2: هاو جايك الحديث. انا كي وصلت لقيت الساعه قبل ما يتخدم اليوم هذا البارتي اللي هي الفوقانيه، خدموا السعده الفوقانيه ومازال اللوطاني الكل سوى من دوره الكنام والا في البارتي اللوطانيه مش مخدوم اللي طلع. كي وصلت انا الغديك عرفتك اللي وقفت في قلب الكياس كراهب توهاب تو، انا جيت في القلب قد كيما تعرفني انا كي
1: ميدانية على الاخر انت في الخدمه.
2: وقفت في الكياس وقعدت نخزر هكا ونخزر هكا، الكراهب تمشي هكا، انا مش فاهمه انا وين ولا فاش قاعده نعمل. بمعنى واني انا متفاجئه علاش اليوم صارت قرقيش بالطريقه هذيك متاع الكياس في الوقت هذا. بالله
1: جيس حنحط الامور في نصاب. رانا مش نناقشوا في طريقه التقرقيش ولا في التكنيك مال العمل. نعرفوا اللي المقاول اذا هو بيدو اللي قاعد يخدم في بقيه الطرقات راهي خدمه نظيفه حسب اللي عينناه.
2: مانيش على الخدمه
1: فوالا باش العباد ما تفهمش. احنا قاعدين ننقدوا.
2: قلت البارح قلت البارح
1: نعاودوا للمستمعين نتاعنا توا. رانا مش نناقشوا في التكنيك،
2: نناقشوا في الكونسيبت. نناقش في الكونسيبت. انت اليوم هاوش نبيه ندخلكم طول في الموضوع. انت اليوم عندك كياس لبس عليه
1: فوالا
2: طريق حساس بلاصة حساسة على الاخر، تجي انت تفورها هذيك الكل وتعودها
1: عليش.
2: على انو اساس
1: باه انت عندك الاجابة باش ناخذها من عندك راه.
3: جيست رانيا ما ادرانا انه هو لبس مال هذه
1: نحكي
3: تكنيك مو
1: لا مش تكنيك مو نحكي بالممارسة. نعطيك راني شنو تقصد.
3: انا شنو حبيت تقول سامحني.
1: فهمتك
3: بالكشي فما ابيسور ما نعرفش
1: معاك
3: ابيسور معين خاطر
1: ستركتور وصل له للطريقه بريك نقولوا احنا
3: ستركتور معلقه راهي هذيك تتسمى راه مش طريق.
2: لا لا لا مانيش نحكي على المعلق، انا راني نحكي في اللبس عليه اللي على فقط
1: راني ضغط عليك راه
3: فار راني انا تكبيته معلق راه
1: لا لا
2: ماهوش معلق
3: مش اللي يطلع يهبط.
1: لا
2: ودي نحكي لك على
1: لحظه
2: عيطوا لي الحمزه الطياشي بالله.
1: هاو اخزر لهنا
2: شوف
1: بعد القنطره
2: الكنام وانت طالع يعني ذي العكس اللي هما هابطين
1: شفت
2: والبارتي اللي تطلعوا منها الكلها مقرقشة حتىش القبل جسر المتحرك
1: بارتي فيكس بارتي فيكس فمتى الاخرى تخدمها
2: قصوا الميكرو
3: سمحني راني.
1: لا هو ما يجب يكون تسائله الموجود البر راه خطا فما عبيد مش
2: عالي ولا تعرف انك وصلت غاديك
1: مش قالوا لك العبيد بالله
2: يا رانيا نعم علاش ماهوش وقته
1: اي
2: ماهوش وقته بي اذا كان انت نقول نمشي معاك انا الابعد كما قال عماد انت ترى فيه اللي هو مثلا
1: يستحق التدخل
2: مش وقته باش تدخل فيه. وثاني حاجه الاهم من هذا كون الطريقه راه لابس عليه
1: تعرف جماعه التجهيز واش قاعدين يقولوا والله وعندهم الحق راه واش قاعدين يقولوا على مدلي ما
3: يفهمش
1: كان خدمنا لهم ياو
2: ما تخدمليش سامحني سامحني سامحني
1: والله ساعات
3: واحد يحير
2: لحظه عبد الرحمن ربي خوفك
1: انت
3: كيش تعطي
1: لحظه انت شتعطي الاجابه
2: لا لا نعطيك الاجابه
1: لا نتاع علاش
2: عندي الاجابه
1: طول عباد تفهم علاش احنا جبدنا هذه الديبه هذه
2: انت اليوم كياس لبس عليه أموره واضحة باللي باش يكون سبب ما يستحقش أنك تتدخل فيه بالفضاعة هذيك
1: من برمجة التدخل
2: المركز المركزي هو من برمجة هذا التدخل.
3: شكونه؟
1: المركزي.
2: أبش ربطلك بشكون آخر هذا؟
1: الوزارة وليس الإدارة الجهوية.
2: يعني أنت جيت ترصد لي ميزانية ما تعرفش على حالي وحوالي أنا كيفاش البنية التحتية في ولاية بنزرت اللي هي
3: يعني
2: على مراد الله.
3: يعني غادي ترصدوا البلاصة هذيك.
2: هاو شرطيك بلاصة أخرى أنت أبار الرصد نتاع القنطرة نمشي أنا معاك الأبعد خاطر هو جدل بدا الجمعة اللي فاتت مع طريق الكورنيس في سالم وين وين دار الكشافة. أنا الكياسة هذيك مازال كي تعمل لي رحومة راني أنا حسبت له قديش عنده من عام اللي تخدم روي رسول الله ان جيت تدخلي في في في طريق هذيك في ال في البارتي هذيك بالذات
3: معنا
2: من بعد انت تجي ارجع شويه
3: يعني انا
2: ارجع شويه وين تطلع تطلع على الروابي كلها منقبه كلها حفر الطلعه بركه راهو اللي كرهب كل يوم مسطوعه في بعضها.
3: يعني علاش الغادي معنى الاعتمادات ترصدت الغادي زي ما تعمل
1: خاطر لهنا مسقطه وليست قاعديه.
2: سامحني الاداره الجهويه اللي لهنا عندها الخبراء وعندها الناس اللي
1: قاعده وعندها النقاط
2: وعندها النقاط. اي سامحني انا كي نعطيك النقاط نتاعي وينش ندخل انت جيت تفرض عليا تقولي تدخل غاديك.
1: اجي نقول لك حاجه راني توش نمشي معاك ما اكبر منك هي. وكلمة ديما ما نحبش نقولها على خاطر كأن ديما ما نحبش تكون دولة الشخص الواحد. بمعنى ديما كي نحكيوا على رئيس الجمهورية كأنه هو العمدة والمعتمد والوالي والوزير والمدير الجهوي. من أكبر توصيات اللي كانت والشعارات اللي نسمعوها دائما من رئيس الجمهورية واللي هي شعارات يلزمها تكون على أرض الواقع. كان رئيس الجمهورية يعطي شعارات ولا يعطي البرنامج ولا يعطي التوجه العام متاع سياسة الدولة والبرلمان يتبع فيه وكذا يتبع فيه وبعد سورتيرا من القوش هذا فهي خيبة المسعى. إنه الأمور تكون دائما قاعدية. إيش معناتها قاعدية؟
3: من عندك أنت
1: إنه من مواطن
3: نطلع بالقرار
2: وأنت طالع بالسلم
1: ولك علاش تعملت المجالس المحلية وتعملت مجالس
2: الجهوية
1: علاش؟ على خطر ما يعرف الديكزة بلغتنا إحنا كان المواطن والمواطن اللي هو بدو
3: راه
1: الموظف
3: والجهه بتشكيل
1: التجهيز حتى هو مواطن درجه اولى مواطن من منطقه هذيك معناتها حتى كان ما يسكنش واصله مش من هذيك فهو تنقل باش يخدم في المنطقه هذيك ولا يعرفها. دونك اليوم كيش ناخذوا قرارات شكرا للمركزيه ولا للوزاره اللي معناتها وفرت الاعتمادات للاشغال. بقى وين الاشغال وين لازم ندخلوا؟
2: اذا كان باش توفر اعتمادات بالمليارات بالطريقه هذه في بلايص ما تستحقش التدخل عندها عامين ولا ثلاث سنين من اللي صار فيها تدخل ومشروع كامل. إيش نهزك أنا فما طرقات عندها 18 سنة وعندها 20 سنة الناس تتمنى أنه حفرة تتسكر لها.
1: أنا شعطيتك المرة اللي فاتت أنا حكيت الحديثة ذي قبل ما تحكي أنت على الطريقة ذي وعلى الحكاية ذي عمت قلتك على طريق كابس بي بالمتلين راس جبل. الطريقة ذي اللي هز الكابس بي بالمتلين وراس جبل كي تعاود المرة اللي فاتت فرحنا على خاطر بالحق فيه بلايس. أما البلايس اللي سيبوزيت تخدم هي مدخل راس جبل عرفتها وين وين المنطقة الصناعية عماد ولا ليه وين فمك الحفرة وعين بيطار تقريبا هذيك أكثر بلاصة جراف هذيك تخدمت تخدمت فما بارتي منها ما تخدمتش
2: فما حتى حفرة
1: وين الدودانات عماد
3: وين الدودانات تخدمتش
1: فوالا نزيدك توا خدموا بلايس أخرى مثلا مدخل العالية من جهة المتلي تخدمت. أنا نقول لك وأنا ود المنطقة لا تستحق التدخل ماهيش جراف. فما واحدة ركزة كانت خدمة معناتها على زوز ميدو
3: صحيح حل شوية شوية وترقيعها نقول
1: رومبوان العالية الرومبوان كل تعاود يستحق التدخل. اما مش التدخل هذاك هو علاش يستحق التدخل خاطر البلدية عملت فيه ترافو البريود اللي فاتت من البلدية صلحته ترافو
3: مو هيك يقول لك تبع البلدية
1: بار كونتر يا راني لو هما زوز تجهيز الرومبوان تبع التجهيز خاطر مرقم الرومبوان التدخل البلدية عملته خاطر هي تونكو الترافو تبعتها تونكو هي ترجع هي تصلح والتجهيز تريبيارا وإحنا به إنه كتير ترافو ونحسوا الأشغال مش معناتها مش الطريقة اللي كنا نخدموا بها واللي كانت موجودة فيها وراو تخدم بطريقة عالمية حقيقة مشكورين جدا على التدخل.
3: هو الكاليتي الكاليتي نتاعها عمره مزيانه
1: لا لا الخدمه انا شفت المقاول
3: ماشي وعلاش هذيك بالذات وهو مازال فيك
1: وانت بدك راني قلتها قلت الماتريال اللي جابوا المقاول من كل شيء جاب تقريبا ما خلى حتى شيء
2: صورت لك انا
1: معناتها فريمون مانيش نناقشوا تكنيك جمله زاد بقى هاكو نقولوها بكل لطف راهو فما بلايص اخرين راهي تستحق التدخل. طريق راهو البارح العريش راهو العالية رومبوان اللي قالوا باش يصير فيه تدخل في بعض المناطق وانت عيمات تعديت الجمعة اللي فاتت وتعديت انت بالذمة باش تثبت
3: والله صدقني تعديت بالذمة عبد الرحمن
1: الدورة متحنة ذيك الدورة
3: اللي جراف باش تهرب اي واحد جاي في الفيراج
2: تختار وين انا الحفرة اللي باش
1: هما زوز حفر على اليمين نحكي انا وانا مروح من العريش للعالية هما زوز حفر على اليمين اش تختاروا واحدة منهم. البارح صاحبي معايا نقصت البارح بالذات نقصت عمل لك يشدك اليد وكي زعما زعما خلاص مني على الركس ها قلت باش نختار وحده منهم ياش نركزك انت على اليمين ياش نركز انا على اليسار باش نتعداو الزوز ما كان ما نركزوا الكهرباء مستحيل الا في حاله بركه نمشي لليسار كومبليتمون ولغاديكا دوره
3: هي يجيك
1: ما تنجمش تمشي على اليسار لازم تشد يمينك وتنقص وتغدرك اللي انت كنت في سرعه معينه حتى ولو 50 يزمك تهبط للعشرة
3: انت يا عبد الرحمن وتعرف اثني خليني باش تعدى من غد ما يعرفيش
1: ليه وجايك البحر انا اللي غيرني انه هو موسم بتاع بحر الطريقه ذاك كان اولويه دونك نرجع تو باش نختموا رانيا باش نسكروا الموضوع هذا احنا نشكروا برشا اي تدخل ونشكروا باش ما يبانش خاطر تلخ بكل خدمتكم وهذيك مهمتكم مش بمعنى
2: اما الحقيقه رحومه انا باش نتعصف عليك انا ما نجمش نشكر انسان يدخل لي في نقطه انا ما تستحقش التدخل يا اخوي انك امشي تدخلي
1: انت قلت انت ضد التعسف اللي صار في التدخل
2: ايه
1: فوالا مش علي انا برك
2: ليه
1: خاطر تحسك ما كنترتني ولا كيف
2: ليه والله ما صار انت
1: لا عندي باكيره لا قرقشت كيس من فضلك
3: والله خطينا والله خطينا
2: ليه والله اما الحقيقه والله انا والله صدقني
1: وراه كلها غيره على الجهه
2: يعطيك الصحه
1: والله العظيم
2: انا نعرف البلايص اللي نورمال مو تدخل
1: فما غيره اكبر من هذيك
3: غيره على المال العام خويا
2: فلوس الدوله
3: يا خويا معلم
1: رانا بعرقنا
3: مش نجيبهم
1: على فكرة تونس الحاجة الباهية انه معناتها هذه تحسب لنا كدولة اقتصار مثلا غلق مغذيق هرمز والاسعار احنا مثلا في النفط مثلا في البترول راهو ندزو كتافاتنا كاش معناتها ندزو كتافاتنا ونقولوا لي احنا عديناها الفترة الصعيبة بتاع العالم وداخليا مش نقول لك احنا في احلى حالاتنا كدولة اما على الاقل وقت تسمع الجو العام وتلقى كيسات مازالت تخدم وفما مشاريع تتعمل قولوا للدولة مازالت قاعدة
3: موجودة
1: ليه هي موجودة اما قاعدة تقوم بواجباتها تجاه مواطنيها دونك على الاقل كي نعملوا واجباتنا ونحطوا فلوسنا نحطهم في بلايصها
2: بصراحة اذا كان المركزي انا اليوم شي جي يعرف لي يعرف اكثر من الجهوي البنية التحتية متاعه
3: عندي سؤال
2: على الدنيا السليمة
3: الجهوي من الجمش يتوجه للمركزي
1: ما يجمش
3: هذه النقطة المهمة راهو
1: هو اسمع
3: اخويا نظر في هذا الموضوع
1: هو طريقة عمل
3: يا اخي نبدلوك هي مش
1: انا اش قلت لك انا رأس الدولة قال انه طريقة عمل لازم تكون قاعدية وتجيك في برنامج بتاع معين الوزارة تخدم لك بالاسقاط معناتها هي تعطيك وتقول لك باش تخدم كذا وكذا وكذا يجب يكونوا طرقات مقترحه قبل يجب يكون طرقات موجوده في الاقتراح اما ماهيش ذات اولويه اش تعمل هي تقول لك انت ما كعطيتني 10 طرقات بديتي من واحد الاولويه حتى العشرة باش تخدم خمسه ذوما الاخرانيين ولا ثلاثه الاخرانيين ولا واحد من الاخرانيين وواحد من الوسطانيين دونك لهنا هي كطريقه تاع اسقاط انت اوكي مطالبه اما انا طالبه مش هو الاولاني
2: لا ولا تقول لي نحي لك الفلوس اذا كان ما تصرفتش هي تبدلهم في حاجه اخرى انت يخدم
1: مالوريزمون
2: اداريا راهو احنا في تونس اداريا معقده جدا جدا
1: بيروقراطيه ما قيتها شكرا لكم ومره اخرى باش ما نظلم احد تحيه لكل انسان مجتهد في الاداره نتاعو لا نحكي جينيرالمون موظفين بصفة عامة مش نحكي على قرار وزاري ولا قرار من فوق نحكيش على القرار نحكي على العبد اللي تخدم سواء كان هو اللي كتب القرار سواء كان اللي قبله سواء كان اللي خدمه راهو في الاخر بكل عبد تخدم وفي الاخر بكل كي يعمل كي راهو يستنى يطبق ويستنى زاد في كلمة حلوة
3: والله انا واحد من الناس نعرف مسؤول اللي يقف على والله لا روح نهارين الراجل مروحش
1: انا فما في القواعد راني كلام صحيح شنو راني باش نتعصفوا على الناس الكل زاد مصعبك
3: والله يا
1: ربي تعصف علينا انت زاد شكرا لكم الناس الكل ان شاء الله على الاقل نكون عملنا لكم برنامج فيه كل شيء مازلت جو الموسيقى متوصل على اكسجين اف ام سينو برنامجنا يوصل لهنا ويوفا تحيي لك عماد تحيي لك رانيا تحيي الالفه جندوبي في رئاسه التحرير عوض فلعوني في الاخبار وتحيي النسرين في الاخراج الرقمي هكا سكرت الميكرو جمله نجم نقول لكم في لامين وباي باي قبل ما تسكر علي النسرين الميكرو
0: Oh,

0: Radio Oxygène FM. Publicité.
1: الكورة سيف سنين تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
2: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين عندك أورانج
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266
4: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات ملت البرقيبة مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل برقيبة وضواحيها من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين البحر المحواز وسفينة القراصنة فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56-638-826 وإلا 98-680-804 وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجوالات منزل بورقيبة وين مقبرة الشهداء فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجوالات بمنزل بورقيبة
5: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر تحب تبدل الجو تحب عومة بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط حر وشمس أمبيونس وموزيكا عومة وتفريد تصوير وسوفنير جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح البلايس محدودين برشا واللي يسبق يربح للحجز والاستفسار 28-099-840
6: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كامب البنة نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش والمذاق هذا ما تلقاه كان في ريستوران البيشة وين تلقاه بيزا أوف دو بوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك مذوق وبرشا شوا وفي الماكلة عندك ما تختار ومع الماكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو أكسيجين ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين
7: تحب تليفون جديد تحب بيسي للقراية ولا للخدمة مع الخضرة ويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيالة علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%
8: خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا
7: خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك

0: ايت وفنيل سهرية على المتشوات.
1: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بونكير. ميلا تفرج على الافلام والمسلسلات واسهر على متشوة تونس وكون من الفايقين للتسعين.
2: عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
3: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة صغريت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه متحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
4: اصناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين، توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دوغون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع ماي كير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. mycare.in البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
7: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بيجو تونيزي. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس و بي. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niébet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si halkarhabt ki weddouk. Ou ma'ahom, ten sachka wetta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.

0: الكرة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
1: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج
2: مع شبان ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيوط ديليس تلقى الدرابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبان ديليس عيش جو المونديال.

0: هاني قاعد نتبع فيك العرس جاي وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
1: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
0: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبه بن زرت فروه انفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك. تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك إياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98 136 214، 55 033 038.
6: أقدون ديما معنا.

0: ليت وفي الليل سهرية على المتشويات.
1: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بونكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج
2: مع شبنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبن خيار ديريس تلقى درابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبنديريس عيش جو المونديال.

0: آمن، هاني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
1: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
0: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي، طريق منزل بورقيبة بن زرت فروة، أفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك وفر
3: طاقتك. تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديه لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك إياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذدام في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98 106

0: ليت وفي الليل سهرية على المتشوات.
1: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بونكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفايقين للتسعين.
2: عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
3: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهرت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظة صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس دو فخوي. مع ديليس دو فخوي فرحانين ديما.
4: اصناعي وتبع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين، توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmoua Wes Aou Kibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko. Ou Ben Sihal Karhabtek Ouedouk. Ou Maahom, Tensa Shkaouta. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 623.

0: أسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونا بايمنت سهل لك حياتك. إيزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد. نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
0: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان. بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة وفي كران تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن ونكي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محليك محليك وانت تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محليك وانت تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كان الكلمة الزينة محليك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
0: أمين يا رب العالمين
2: دعوة حلوة فتحة سكام
0: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار أكسجين فام القلب لحنين هذه كلمتي للميمة الميمة لحنينة أما حتى أنتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمننا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.
2: انت تعرف علاش؟
3: نعرف. وانت تعرف علاش؟
2: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها لخاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها لخاطر ديما معانا،
2: ليلة معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها لخاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.
4: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم. إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
5: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشفرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها، من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد، باش تلقاو البيسين، البحر، المحواز وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826، وإلا 98 680 804، وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
6: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون، قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع صباح. البلايس محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
7: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كامب البنة، نتحديك تذوق البنة هذه وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كان في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا اوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ماكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الماكلة عندك ما تختار، ومع الماكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستيبي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
8: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسين للقراية ولا للخدمة؟ مع مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراويتك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراويتك، التكنولوجيا بين يديك.

يا حبيبي عني وعن هوايا.

0: Radio Oxygène FM. Publicité.
1: معاش بنديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها في كل حكش بين خيوط ديليس تلقى درابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو معاش بنديليس عيش جو المونديال

0: آمن، هاني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي درت تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
1: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
0: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي، طريق منزل بورقيبة بن زرت فروة أفولان، 28 820 280. أهيت البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك. تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا نكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك إياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
6: FM.
7: أكسجين FM بالصوت العالي.

0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقاد. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشفرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها، من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد، باش تلقاو البيسين، البحر، المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826، وإلا 98 680 804، وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
2: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا من المارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفرهيد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع الصباح. البلايس محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
3: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراويتك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراويتك التكنولوجيا.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

حديثنا سبورت مع حمزة طيشي كل نهار الجمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي. المستشار برنامجكم الإذاعي اللي وصل لكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين أف أم.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: Radio Oxygène FM.
1: وحشتيني

وحشتني عدد كلام الهوى.

0: ديما معنا.
1: من بنزرت، من أرض الجلي، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: Oxygène, 9, c'est de la M. 9, c'est de la M.
1: Oxygène FM, بصوت العالم.
2: محليكم. محليكم في جو الماتشات. ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات. محليكم في الستادات. محليكم كي تبداو منرفزين. ومحليكم كي توفى البارتيين شوفوكم متعانقين. سواء رابحين ولا خاسرين. وعشقي السبور والكورة خلاني ديما لازم في اللازم. وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بين ايدينا. وصوتك في اكسجين ما يغليش علينا. محليكم حمزة الطيش.

0: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن ونكي تزهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محليك وانتي تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة محليك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبدعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين سعودكم ويفتحها في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
0: أمين يا رب العالمين
2: دعوة حلوة فتحة سكة
0: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار أكسجين فم القلب الحنين هذه كلمتي للميمة للميمة الحنينة أما حتى أنتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا